0: هذا الباب، على باب الصدقة يعني. الأمر الثاني الأمر بالمعروف الذي يجوز فيه التناجي، والمعروف هو كل ما عرفه الشرع واستحسنه، ويكون بسببه تقوية الروابط الاجتماعية، ويقيم دعائمها على الفضيلة ورعاية الحقوق. فالمعروف نستطيع أن نقول إنه لفظ يعم كل أنواع البر. الأمر الثالث الذي يصح فيه التناجي ولا شيء فيه، الإصلاح بين الناس سواء أكانوا أفرادا أم جماعات، والإصلاح فريضة اجتماعية تجب على أولي العزم من الرجال، وهي ضريبة يقوم بها صاحب الجاه وصاحب المنزلة والكلمة المسموعة، فإنه إذا وفقه الله للصلح بين المتخاصمين فقد قرب الله تبارك وتعالى به بين قلوب المتخاصمين. وإن المثول أمام القضاء في ساحات القضاء يورث في بعض الأحيان يورث في القلوب إحنا وبغضا، بينما الصلح يبقي المودة. وقد كتب سيدنا عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: رد الخصومة حتى يصطلحوا، فإن القضاء يورث بينهم الضغائن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصلح بين اثنين أعطاه الله تعالى بكل كلمة عتق رقبة. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله تصلح بين أناس إذا تفاسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا.
1: لماذا خص الحق سبحانه وتعالى هذه الأمور الثلاثة، الصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس، بالنجوى؟
0: نعم، وقد خص الله تبارك وتعالى بالذكر الصدقة والإصلاح بين الناس والأمر بالمعروف إذانا بالاعتناء بهذا كله، لما في الصدقة من بذل المال الذي هو شقيق الروح، ولأن النفس جبلت على حب المال، وتحبون المال حبا جما، ولما في الثاني من إزالة فساد ذات البين وهي الحالقة للدين كما ورد في الحديث الشريف. وقدم الصدقة على الإصلاح لأن الأمر بها أشق، لأن فيه كلفة البذل المحبوب وهو المال، كما قال تعالى كما ذكرنا: وتحبون المال حبا جما. أما الأمر بالمعروف فلأنه يعم ذلك كله، فالأمر بالصدقة من المعروف، والإصلاح بالناس أيضا من المعروف، فكلمة المعروف تعم هذا كله.
1: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. في هذا إشارة إلى الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس.
0: نعم، يعني ومن يفعل المذكورة من الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس وكل أنواع البر، من يفعل ذلك طالبا مرضات الله تبارك وتعالى ولا يطلب سوى ذلك، فإن الله تبارك وتعالى سوف يؤتيه أجرا عظيما. وسوف هنا لتأكيد الوقوع، وقوع الأجر لهذا بهذا الجزاء في المستقبل. وقد جاء الفعل نؤتيه بالنون على سبيل الالتفات، فسوف نؤتيه، مع أن الآية مبدوءة بالضمير الغائب: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه، بالنون على سبيل الالتفات ليناسب ما سيأتي بعده من قول الله تبارك وتعالى: نوله ما تولى ونصله جهنم. وفي إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم نؤتيه مبالغة وتأكيد لإفادة التكريم، ذلك أنه لما فعلوا ذلك ابتغاء مرضات الله كان الأبلغ في جزائهم وتكريمهم أن يتولى الله سبحانه وتعالى مكافأته بنفسه. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق.
1: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعدت بصحبة حضراتكم من الثامنة وحتى الآن من أسرة المذيعين فؤاد حسن. الآن أترككم بصحبة الزميل الدكتور وسام البحيري، متمنيا له دوام التوفيق.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تمتد بكم بمشيئة الله وحوله حتى الثانية، ومعنا من هندسة الهواء الزميل داود محمد. إخوة الإيمان والإسلام، وخير بداية مع القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص بن عاصم بدءا من الآية 16 بعد 100 من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق

هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم مع فقرة من فقرات المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وتوقفنا بكم عند الآية 71 بعد 100 من سورة البقرة. بعد لحظات وبمشيئة الله وحوله نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. ساعتنا الآن 11:30، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 72 بعد 100 من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي من سورة البقرة حتى الآية 17 بعد 100.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اقرأ وربك ملهم سبحانه.
1: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نختتم في هذه الحلقة عرضنا وتحليلنا لكتاب الحج وأسراره للحكيم الترمذي المتوفى في عام 320 من الهجرة، ومعنا ضيفا كريما الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. ضيفنا الكريم، ذكرنا من قبل أن هذا الكتاب الحج وأسراره للحكيم الترمذي كتاب رائد في فقه المقاصد، لأن صاحبه عني فيه بذكر الأسرار الكامنة والمقاصد العليا في كل شعيرة من شعائر الحج. وتحدثنا عن مقاصد الإحرام والتلبية والطواف والسعي ويوم عرفة والهدي، واليوم نتوقف مع كلام المؤلف في ختام هذا الكتاب عن الأسرار الكامنة في رمي الجمرات، وأن الأمر ليس مجرد رمي حجر بحجر، ولكن هناك مقاصد وحكم وأسرار عظيمة في هذه الشعيرة، فنبين ذلك ونوضحه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يتحدث الحكيم الترمذي عن مراتب العباد في رمي الجمرات فيقول: والعامة من الناس يرمون إلى وجه الشيطان يأسا من اتباعه، وبعضهم يرمون اعتمادهم على ما سوى الله عز وجل من الأسباب والآلات إلى الشيطان، وبعض الحجيج يرمون صفات أنفسهم من التزين بصفات الخلق وصفاتها لا تحصى، فيكرمون بصفات الحق جل جلاله، وكلما صار طاهرا من العيوب زين وقرب وتخلص من النظر إلى الأسباب والاعتماد عليها، فخلص سره لله عز وجل فنال القرب، وهؤلاء هم الخاصة من الناس. فرمي الجمار ليس رميا لحجر، بل رمي لكل ما يقطع العبد عن الله عز وجل. فالحاج يرمي الكبر والشهوة والغرور والاعتماد على الأسباب دون مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. وفي واقعنا اليوم نحتاج إلى أن نرمي أصنام المادية والاعتماد على القوة والمال والانشغال بالدنيا عن الله عز وجل.
3: نعم. المؤلف أيضا تحدث في هذا الكتاب عن العلاقة التي تجمع بين ثلاث شعائر من شعائر الحج، وهي رمي الجمار والهدي والتلبية، ويشير إلى خيط دقيق ينتظم هذه الشعائر مما يكشف عن أسرار وحكم عظيمة. ماذا جاء عن ذلك في هذا الكتاب؟
4: يربط الحكيم الترمذي رحمه الله بين رمي الجمار وبين الذبح والتلبية، فيقول رحمه الله: ثم لما قرب الحاج أمر بقطع التلبية منذ أول حصاة رماها، لأن التلبية في حال البعد تكون، فإذا قرب واتخذ الشيطان عدواً وأظهر بالرمي عداوته تولاه الله تعالى، فانقطعت التلبية فأمر بتحقيق ذلك بالذبح. ثم يذبح الحاج فداء لنفسه، لأنها حين وافقت الشيطان استوجبت أليم الانتقام لله عز وجل بذبحها، فأكرم بذبح فدائها كرما من الله سبحانه وتعالى ولطفا، إنه لطيف لما يشاء. ويتحدث الحكيم الترمذي عن أنواع الناس في الذبح فيقول رحمه الله: فالعامة ذبحهم للشاة، ويكون ذلك جوازهم على الصراط، وبعضهم يذبحون أهواءهم، وربما يكرمون بالجواز على الصراط كالبرق الخاطف، وبعضهم ينحرون حولهم وقوتهم إلى قوة الله عز وجل ويتمسكون بحوله وقوته. وهؤلاء هم الذين جازوا الصراط في الدنيا فحيوا بالله عز وجل، فأمروا بالحلق لينالوا الوصول إليه. فالذبح في الحقيقة هو ذبح للهوى، والحلق هو تجرد عن علائق النفس، والإنسان اليوم يحتاج فقط إلى أن يجرد نفسه وإلى أن يذبح الأنانية المتضخمة في نفسه، ولا يحتاج فقط لذبح الأضاحي بل لذبح الأخلاق السيئة ليرتقي إلى محاسن الأخلاق.
3: المؤلف اختتم هذا الكتاب بالحديث عن وداع البيت الحرام في ختام مناسك الحج، وأشار إلى معان دقيقة في ذلك، فماذا قال في هذا الإطار؟
4: يختم الحكيم الترمذي رحمه الله كتابه بالحديث عن طواف الصدر وختام المناسك، ويتحدث عن وداع البيت الحرام، فيقول رحمه الله: ثم يطوف الحاج طواف الصدر، وسمي بطواف الصدر ولم يسمى بطواف الرجوع، لأنه يصدر متزودا من البيت، ثم يختم بتقبيل الحجر: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فيتزود بحسن الظن بالله عز وجل، عسى أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبهذا يكون الحكيم الترمذي قد كشف لنا عن معاني المناسك بين الظاهر والباطن، فجعلها سلما لترتقي الروح من مجرد الحركة إلى مقام المشاهدة، ومن عمل الجوارح إلى صفاء السرائر، حتى يصل العبد إلى مقصده الأعلى، وهو العبودية الخالصة لله رب العالمين. فالحج كما يرى الحكيم الترمذي ليس رحلة تنتهي بالعودة، بل بداية حياة جديدة. فالحاج يعود ومعه زاد إيماني، اعتصام بالله، وتعلق بالقرآن الكريم، وشعور بالمنة، وخشية ورهبة ورغبة. وهذا هو المقصود الأعظم من الحج، أن يرجع الإنسان متغيرا في قلبه وفي سلوكه وفي علاقته بالله عز وجل ومع الناس إلى الأحسن والأجمل. وهكذا يكشف الحكيم الترمذي أن الحج ليس أعمالا ظاهرة، بل هو رحلة تطهير وتربية ومجاهدة وتوحيد. فالصفا والمروة يعلمان العبد حقيقة العبودية، ومنى تربية على الضيافة والمناجاة، وعرفات تعرفه بنفسه، والجمار تعلمه البراءة من الشيطان والهوى، وطواف الصدر يزوده بزاد الثبات والاعتصام والخشية، فيرجع من الحج وقلبه أقرب إلى الله عز وجل، ونفسه أزكى، وروحه أنقى، وسلوكه أقوم.
3: نعم، بارك الله فيكم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان قدمنا لكم عرضا وتحليلا لكتاب الحج وأسراره للحكيم الترمذي المتوفى في عام 320 من الهجرة، وهو كتاب رائد في فقه المقاصد، يكشف عن جوانب عظيمة من الأسرار والمعاني والغايات العظمى في شعائر الحج، ويبين أن فريضة الحج ليست مجرد تردد الأجساد بين المواقيت المكانية والزمانية ومواضع المناسك المعروفة، ولكنه قبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك ارتباط روحي وثيق بهذه المشاعر المقدسة، ومقاصد عليا يستهدفها الشرع الحكيم، تهذب المسلم وتقوم سلوكه وأخلاقه وتنير جنبات روحه ونفسه. في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وإلى اللقاء مع كتاب جديد وضيف جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأ وربك ملهم.
1: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة المؤمنون، تلا علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثنا موصولا عن قيمنا النبيلة، خاصة في رحلة الحج والتهيؤ لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زيارة البيت الحرام وأداء المناسك. لبيك يا الله يا الله، لبيك ما لبت لك الأفواه، لبيك إن العبد ينوي حجة لا سمعة فيها ولا هي جاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يجعل هذا الحج مبرورا، وأن يجعل سعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا. معي ومعكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك يا دكتور.
2: أهلا بك يا أستاذ إسماعيل.
1: كيف يتهيأ الحاج ظاهريا وباطنيا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعض، فلكل منسك في الحج حكمة، ولكل شعيرة فلسفة، لكل منسك أبعاد، ولكل شعيرة مقاصد وغايات. إن الحج إذ تبدأ نسكه بالاغتسال ثم بالإحرام، فإن لهذين النسكين ما يكتنزه كل نسك منهما. أما الاغتسال فهو نسك ظاهري، وهو التطهر وإعداد الظاهر الإنساني، ثم هو إلى ذلك إيذان بأن من يقصد أداء هذه الفريضة يجب عليه أن يطهر باطنه كذلك، وذلك بالانخلاع من كل ما يغضب منه الله وينفر. فالمقبل على الحج عليه أن يعزم على ترك المعاصي كبيرها وصغيرها.
1: إذا ما استشعرت أن الله تبارك وتعالى اصطفاك واجتباك وفضلك على كثير من خلقه،
2: نعم،
1: ودعاك إلى هذا المكان،
2: نعم،
1: هل تضمن أن تعود إليه مرة أخرى؟
2: لا،
1: فرصة عظيمة،
2: نعم،
1: أمامك.
2: نعم، يجب على الحاج الذي يغتسل اغتساله المسلول أن يصر إصرارا أكيدا على اجتناب القيم السلبية كالغش والنفاق وقول الزور والمشي بين الناس بالنميمة والكذب والخداع وكل ألوان الانحراف القلبي والسلوكي عن صراط الله المستقيم. على المغتسل للحج أن يغسل باطنه عن كل نية سيئة أو عزم مضر بالعباد، وذلك بالسمو عن كل رذيلة، والتطهر من خبث النية وفحش القول والفساد في الأرض. إن الاغتسال الحسي المسنون قبيل الإحرام إنما هو تطهير للظاهر، ثم إن الأهم فيه أنه رمز ودعوة لتطهير الباطن، تطهير الباطن من نوايا السوء ومن خبث القيم ومن كل ما يستحي العبد من أن يطلع عليه الناس.
1: نعم، كأن الوقوف بالاغتسال للحج والإحرام لهذه الشعيرة وهذا الركن الكبير لا يغني أبدا عن تطهير الباطن.
2: نعم، نعم،
1: هناك طهارة ظاهرية،
2: أيوة،
1: يجب أن تقترن بها ويجب أن تلازمها،
2: نعم،
1: طهارة روحية،
2: نعم،
1: وباطنية،
2: نعم. ويتضافر مع ما تقدم قوله تبارك وتعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم وثيابك فطهر، الدعوة إلى تطهير الثياب لابد أن نفهم أن في باطنها دعوة لتطهير الباطن، إن سوء الباطن مهما كان الظاهر طاهرا يحبط العبادة والعياذ بالله رب العالمين. التطهير الظاهري قد يخل بعض الشيء بالعبادة لو لم يتحقق، أما التطهير الباطني إذا لم يتطهر الباطن طهارة كاملة وتتجرد النوايا من أي شائبة وأي نية سوء وأي اختلاط في النية، فالعبادة محبطة لا محالة.
1: كيف يصل الإنسان إلى مرتبة تزكية النفس؟
2: هذه منزلة لا يقفز الإنسان إليها قفزا، وإنما تؤخذ بالتربية المتدرجة منذ وعي الإنسان الباكر وهو طفل إلى أن يصير شابا، إذا رأى البيئة التي يتربى فيها على هذه الأنماط السلوكية العوالي، فإنه ينشأ على النحو الذي رأى عليه رموز البيئة التي يحيا فيها. وصدق من قال: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دام الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه.
1: نعم، إذن أخي الحاج، يا من أكرمك الله تبارك وتعالى بهذه الرحلة المباركة، يا من أنعم الله عز وجل عليك بزيارة روض حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، اغتنم هذه الفرصة ونقي سريرتك والتمس ما عند الله تبارك وتعالى. فكم من أناس تمنوا اللحاق بكم ولكن الله عز وجل أخرها إلى حين، فالشوق جاوز للرحاب مداه، أتراه يحفو نحوها، أتراه شد الرحال إلى العتيق، فإنه بيت تلألأ في الحياة ضياه، فهناك يلقي حزنه وهمومه، وهناك يلقى سعده وهناه، وهناك يشهد للجلال معالما، وهناك ما لا أبصرت عيناه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا جميعا بزيارة بيته الحرام وإلقاء التحية والسلام على الحبيب محمد خير الأنام. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. شكرا أفندم.
2: عفوا أفندم.
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يؤذن بصلاة الظهر بمشيئة الله وحوله قبل الواحدة بسبع دقائق. أما الآن فنبقى مع طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثلما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها، فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو بكساء ثم يردفها وراءه، حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيسا في نطع ثم أرسلني، فدعوت رجالا فأكلوا، وكان ذلك بناءه بها. ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثلما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. وعن أنس عن عاصم رضي الله عنهما قال عاصم: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القارئ الشيخ عبد الله طبل ولد في عام 1947 بمحافظة الشرقية، والتحق بالإذاعة في عام 2000، ورحل عنا في مثل هذا اليوم الأول من شهر يونيو من عام 2015 من الميلاد، والآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نعيش مع قرآن الظهر بصوت القارئ الشيخ عبد الله طبل وما يتيسر من سورة الحجر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: مع ذكرى فضيلة القارئ الشيخ عبد الله طبل رحمه الله، استمعنا إخوة الإيمان إلى قرآن الظهر بصوته وما تيسر من سورة الحجر. إذاعة قرآن كريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في الخامسة بمشيئة الله وحوله نلتقي وإياكم مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. موضوعنا دروس مستفادة من رحلة الحج، ومعنا ضيفا كريما فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف، ويحاوره الزميل فوزي عبد المقصود. وفي العاشرة والربع نلتقي وإياكم في رحاب أمسية دينية سجلت من مسجد أحباب المصطفى بالشروق بمحافظة القاهرة، ونستمع فيها إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وإلى كلمة من فضيلة الدكتور أحمد البصيلي الأستاذ بجامعة الأزهر، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ محمد الجزار. يقدم لنا هذه الأمسية الزميل إسماعيل دويدار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ ضياء الناظر.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ ضياء الناظر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن الآن بصلاة الظهر.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العصر يؤذن بها في 4:30 إلا دقيقة واحدة، ويؤذن بصلاة المغرب قبل 8:08. أما موعد صلاة العشاء فيحين في 9:23، ويؤذن بصلاة الفجر بمشيئة الله وحوله، وتشرق شمس القاهرة في 6:06 بمشيئة الله وحوله. إخوة الإيمان والإسلام، أما بالنسبة لصلاة الفجر فيؤذن بها في 4:10. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد حسن النادي ولد في عام 1921 بمنيا القمح بمحافظة الشرقية، وقد التحق بالإذاعة في عام 1954، ورحل عنا في الأول من شهر يونيو من عام 1961. الآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نبقى مع تلاوة من سورة المائدة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد حسن النادي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة المائدة تلا علينا القارئ الشيخ محمد حسن النادي، وقد أذيعت هذه التلاوة بمناسبة ذكراه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، ومقال اليوم تحت عنوان عبادة وعمارة، مقتبس من موقع دار الإفتاء، وقد أعدته إذاعيا آمال عطا، ومعنا من هندسة الهواء داود محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل لم يخلق الإنسان عبثا في هذه الحياة، وإنما خلقه لحكمة عالية جاءت في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد منحه الله سبحانه وتعالى العقل والإدراك، وكلفه العمل الذي تعود ثمراته عليه في دينه ودنياه بالخير والبركات. إن الإسلام عقيدة وشريعة وعمل. العمل يشمل العبادات والطاعات، كما يشمل النشاط المبذول في كسب الرزق وفي عمارة الحياة وتنمية الإنتاج والخيرات، وبذلك يتحقق التوازن بين مطالب الجسد ومطالب الروح. وكما حرص الإسلام على تزكية روح المؤمن وترفعها عن الدنيا والزهد فيها، حث أيضا على السعي في الأرض، يقول سبحانه وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالإنسان خليفة الله تعالى في أرضه، وليتمكن الإنسان من عمارة الأرض فإنه سبحانه وتعالى قد ذللها له، وذلك حتى يعمل على عمارتها ظاهرا وباطنا، فهو مأمور بعمارتها بالعبادة وبإقامة الحق والعدل فيها. ولا بد في السعي من الأمانة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وكذلك الحث على العناية بالأرض وزراعتها في قوله صلى الله عليه وسلم: التمسوا الرزق في خبايا الأرض. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقد حث الإسلام على العمل وطلب الرزق، ويؤكد على ضرورة الإخلاص فيه دائما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وحث الإسلام كذلك على أن يكون الرزق حلالا طيبا، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ومما يساعد على البركة في الرزق التبكير في طلبه، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. إخوة الإيمان، إن العمل والتطوير والتفكر والاعتبار كلها من ضروريات النجاح في العمل. والدين الإسلامي هو دين شريعة وحياة، دين عقيدة وعمل، وقد فاق كل المذاهب في تنظيم شؤون الإنسان الاقتصادية والاجتماعية في حياته الدنيوية، ليضمن بذلك العيش الكريم الحافل بالحركة الدؤوبة وبالعمل المثمر. فاللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم أن تعيننا على كل عمل صالح يقربنا إليك.
2: يا من له ستر علي جميل،

0: كرما فأنت لمن رجاك كفيل.
1: إخوة الإيمان والإسلام، وبهذا الفاصل من الابتهالات الدينية للمبطل الشيخ السيد النقشبندي نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها إذاعيا آمال عطا من مقال مقتبس من موقع دار الإفتاء تحت عنوان عبادة وعمارة، وكان معنا من هندسة الهواء الزميل داود محمد، وشرفت بقراءته على حضراتكم وسام البحيري. دائما أبدا نتمنى لكم النفع بما نقدمه. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نعيش الآن مع المصحف المرتل برواية حفص بن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. الترتيل المبارك بدءا من الآية 18 بعد 102 من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي حتى الآية 55 بعد 102 من سورة البقرة بمشيئة الله وحوله. وقبل 13 دقائق نلتقي مع ختام سورة البقرة وما يتيسر من أول سورة آل عمران بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان،
1: برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا هذا، داعين الله عز وجل أن يجعله دائما لقاء خير وبركة. القرآن الكريم رسالة رب العالمين الرحمن الرحيم إلى الكون كله، والقرآن الكريم يتضمن الكثير من القيم والفضائل التي تجعل المجتمع المسلم مجتمعا فاضلا ونموذجا مشرفا بين المجتمعات. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يضعون أمام أعينهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر حامل القرآن الكريم دائما كله خير، فمن أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. ودائما نواصل اللقاء مع النماذج الطيبة من إخوتكم الذين يحرصون على حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام تلاوته، ويمثلون مواهب في بعض المجالات. معنا اليوم
3: عمر جمال الشريف من محافظة الجيزة، مركز منشأة القناطر، قرية كفر حجازي.
2: نستهل لقاءنا معك بما تيسر من آيات الله البينات من سورة غافر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: بارك الله عليك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا بكرامة القرآن الكريم، وأنت بفضله تعالى إلى جانب حفظك للقرآن الكريم تمثل موهبة في الإنشاد الديني. نستمع إليك.
0: قصدت

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما فات، وأن يعصمنا فيما هو آت، وأن يرزقنا تقواه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات حسن مبروك من الهندسة الإذاعية.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
2: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورة الفتح يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أه.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الفتح تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، إذاعة قرآن كريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، هو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان والإسلام، هذه فترة إذاعية جديدة تمتد بكم حتى الخامسة بمشيئة الله وحوله. معنا من هندسة الهواء الزميل محمد داود محمد، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نتمنى لكم دائما أن نفع بما نقدمه. إخوة الإيمان، بمشيئة الله وحوله نعيش

0: القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في ترتيل مبارك لما يتيسر من سورتي البقرة وآل عمران، وذلك قبل 13 دقائق. وبعد 10 دقائق من الآن نعيش مع القارئ الشيخ محمود عبد الحكم في تلاوة مباركة من سورة محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من الأسرة والمجتمع، نتحدث فيها عن داء من أدواء النفس. هذا الداء هو حب مصاحبة المعرضين عن الحق، ونتساءل كيف يكون علاج هذا الداء. بداية نرحب بفضيلة الدكتور جميل أحمد علام، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
3: أهلا بكم وبالسادة المستمعين والمتابعين وبأسرة الإذاعة وأسرة البرنامج ومن وراء الميكروفون.
2: دكتور جميل، هل يعتبر حب مصاحبة المعرضين عن الحق داء كبيرا من أدواء النفس؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن الإنسان جبل على حب كل ما هو فطري وكل ما هو خير للإنسان وللعالم. حين تنحرف هذه العاطفة في حياة الإنسان إلى حب أهل المعصية أو أهل الشر أو أهل الانحراف، يكون هذا مرضا من الأمراض الخطرة التي تصيب عاطفة الإنسان وتحتاج إلى علاج ضروري. والقرآن الكريم يبين لنا أن عواطفنا يجب أن تكون مع أهل الإيمان، حبا لأهل الإيمان، حبا للقدوة، حبا لأهل الخير، حبا لأهل التنافس في كل ما هو أفضل وكل ما هو أكرم وأحسن أمرنا الله به، لأننا نلحق بركب خير أمة. لذلك قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في وصف أهل الإيمان: يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.
2: نعم.
3: ومن هنا لابد أن تترجم عواطف المؤمنين إلى ولاء لأهل الحق ولأهل الإيمان ونماذج القدوة والخير، وأن تكون أيضا مجانبة لكل عناصر الشر وعناصر الانحراف والفساد والباطل التي تملأ ساحات الميديا أو وسائل التواصل أو ينبهر بها كثير من الناس. المسلم لديه الكنترول الذي يضبطه ليرى عوامل القدوة الطيبة فقط.
2: نعم.
3: ومن هنا جعل الإسلام اتباع هؤلاء المنحرفين والمعرضين عن منهج الله عز وجل مرضا يجب على المسلم والمسلمة أن يتوقى منه وأن يحذره. قال الله تبارك وتعالى لنبيه وهو أعز خلقه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولة. وقال الله تبارك وتعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. إذن نجد القرآن الكريم يدعونا إلى الإعراض عن هؤلاء المعرضين.
2: نعم.
3: كجزاء من جنس العمل، وفي نفس الوقت الإقبال على أهل الإيمان وأهل التقوى، كما قال الله تبارك وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.
2: نعم. دكتور جميل، كيف نختار الصحبة الصالحة التي تأخذ بأيدينا إلى طريق الحق؟ ما هي معايير الاختيار؟
3: معايير الاختيار التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنة، لا تصاحب إلا مؤمنة.
2: نعم.
3: أن يكون قدوة في عقيدته عشان أستفيد منه عقيدة، أن يكون قدوة في عبادته عشان أستفيد منه عبادة، أن يكون قدوة في معاملاته حتى أستفيد منه الاقتداء في معاملاته، أن يكون خبيرا في علمه أو تخصصه، أو صناعة أو زراعة أو هندسة أو طب أو إلى آخره، حتى أستفيد من خبرته وتخصصه في حياتي وأقتدي به.
2: هذا هو الأساس أو القاعدة في اختيار الصحبة الصالحة.
3: طبعا لا تصاحب إلا مؤمنا.
2: نعم.
3: ولا يأكل طعامك إلا تقي.
2: نعم.
3: هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ضوابط أمرنا بها لنبني بها العلاقات مع الآخرين، فتبنى على أساس مكين من تقوية ودعم النفس الإنسانية وليس إضعافها. أصاحب الفاسدين لأفسد، أصاحب المنحرفين لأنحرف. ومن هنا لابد علينا أن نذكر أولادنا، وخاصة ما يتعلقون بزملائهم أو زميلاتهم في الدراسة أو في العمل، لابد أن نذكرهم بالإيجابيات والسلبيات في كل شخصية.
2: نعم.
3: ونجعلهم يمتحنون الإيجابيات من السلبيات في الشخصيات المحيطة بهم، حتى لا يندمجوا مع سلبياتهم، وحتى لا يتأثروا بانحرافاتهم. ونفاجأ بعد كده عندما نسألهم لماذا فعلت كذا، يقول لك ما كل الناس بتعمل كده وكل زمايلي كده، اشمعنى أنا؟ يبقى أصبح هنا بقى في إدمان للفساد وإدمان للانحراف نتيجة عدم وجود التدريب على الاختيار.
2: نعم.
3: بين الحسن والسيء، بين الصواب والخطأ.
2: نعم.
3: بين الحق والباطل.
2: دكتور جميل، إذا وجد الإنسان نفسه تميل إلى مصاحبة المعرضين عن الحق.
3: نعم.
2: ماذا يفعل في هذه الحال؟
3: لابد عليه أن يدرك أنه مسؤول أمام الله عز وجل، مسؤول أمام الله عز وجل أنه ترك القدوة الطيبة والصحبة الطيبة وتوجه إلى صحبة غير طيبة، فسيتأثر بهم بلا شك. ثم أيضا أنه أغضب الله عز وجل في أنه اختار من لا يرضي الله سبحانه وتعالى، بل من يبغضه الله تبارك وتعالى، ومن هنا ينزل عليه غضب الله تبارك وتعالى. وأيضا ثالثا أنه يشاركه في باطله، في إعراضه، حتى ولو لم يفعل. مجرد صحبته للباطل مشاركة فيه، طالما أنه لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، فينال مثل وزره في مشاركته ورضائه بما يفعل أو سكوته على انحرافاته.
2: نعم.
3: فيكون شريكا في الإثم والمعصية، ومن هنا يجلب غضب الله وسخطه عليه، فيحرم البركة في الرزق والبركة في صحته والبركة في مستقبله دنيا وآخرة.
2: نعم. إذا أتيح للمرء صحبة، كيف يعلم أن هذه الصحبة تقوم على محبة الله تعالى؟ ما علامات المحبة في الله تعالى؟
3: أكيد طبعا علامات المحبة، هو بداية الإنسان في تعاملاته مع كل الناس لأول مرة لابد أن يكون حسن الظن بالناس، فلا يحكم على الناس بما يسمع أو يشاع، وإنما يختبر الناس في المعاملات حتى يحكم حكما دقيقا. فإن وجد فيهم إنسان محترم في دينه، محترم في عبادته، محترم في معاملاته، محترم في إقامة شرع الله عز وجل، يجده قدوة ويجب عليه أن يتمسك بصحبته.
2: نعم.
3: فهذا من نعم الله على العبد المؤمن. فإن وجد فيه انحرافات وجب عليه أن ينبهه وأن يحذره وأن يقيم عليه الحجة بالمعلومة وبالمناقشة وبسؤال العلماء المتخصصين، ثم أيضا بذكر القدوة الطيبة في شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته المؤمنين الأوائل ومن تبعهم من أئمة المسلمين. فإن وجد فيه الإصرار على هذه الانحرافات يجب عليه أن ينأى بنفسه عن مشاركته في باطل أو مشاركته في ظلم أو مشاركته في عدوان، ما دام قد أقام الحجة عليه. ومن هنا يرى المسلم هذه الأمارات في التعامل، من خلال التعامل. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا نحن نحسن اختيار الجليس الصالح، وذكرنا بالمثال الجليس الصالح والجليس السوء بحامل المسك ونافخ الكير، والحديث كلنا حافظينه وعارفينه. سيدنا عمر جاله واحد في يوم الأيام يثني على واحد وسد سيدنا عمر، وده ما أجمله وما أعظمه وما أكرمه. قال له هل بايعته؟ قال له لا. قال له هل أكلته؟ أكلت معه؟ قال له لا. هل شاربته؟ قال له لا ما حصلش. قال له هل سافرت معه؟ قال له لا. قال له إذن قم فإنك لم تعرف، لعلك رأيته يصلي ويطأطئ رأسه في المسجد معك دون أن تعامله. وبالتالي بين لنا سيدنا عمر إفرازات كيف يمكن أن نميز بين الصديق الصالح والصديق الطالح. يبدأ أولا بلا إله إلا الله. هل يا ترى هو مع إيمانه بالله عز وجل متعلق بربه؟ فإن اكتشف فيه التعلق بالله فهذا صديق صالح، وجد فيه أنه لا يعرف الله عز وجل ولا يذكره، يبقى إذن هذا صديق سوء. إذا رآه يحافظ على الصلوات ويديمها ويتقنها ويدعو إليها وجده صديقا صالحا، يجب عليه أن يحافظ عليه وأن يقتدي به. وجده مفرطا ومضيعا وكسولا ومهملا، يجب عليه أن ينأى عن نفسه أن يشاركه في هذا الكسل وذاك الإهمال. وجده إنسانا بشوشا، إنسانا متعاملا بأخلاقيات الإسلام وسلوكياته، وجب عليه أن يتخذه صديقا. وجده عبوسا، وجده إنسانا شريرا في نزعاته واندفاعاته، وجب عليه أن ينأى عن شره وأن ينأى عن أن تأثر به. وهكذا يرى من خلال أدائه لأحكام الإسلام مقياسا ليكون صديقا صالحا أو زميلا صالحا. نعم. أو قدوة طيبة.
2: نعم.
3: ويرى فيه انحرافه عن منهج الله عز وجل مؤشرات تحذير حتى لا يتأثر به ولا يقع في التواطؤ معه على أوزار هو في غنى عنها، لأنه سيسأل يوم القيامة عن كل أمر مر به أو شارك فيه.
2: شكرا لحضرتك، كل الشكر لفضيلة الدكتور جميل أحمد علام الأستاذ بجامعة الأزهر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة،
4: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، التلاوة المباركة التي نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم لما يتيسر من سورة محمد، هذه الآيات المباركات تتجلى فيها معالم الطريق بوضوح، طريقان لا ثالث لهما، طريق النور والهدى وطريق الضلال والشقاء. وتفتتح الآيات بعهد إلهي وثيق، من ينصر قيم الحق والعدل في نفسه ومجتمعه يضمن تأييد الله تبارك وتعالى وتثبيت أقدامه في مواجهة عواصف الحياة. وفي المقابل تعرض الصورة مشهد الإعراض الأليم، حيث تتحول حياة الجاحدين إلى نعم مادية فارغة تشبه عيش الأنعام، وتنتهي بإحباط أعمالهم وهلاك مصيرهم. إنه نداء وجداني يدعو النفوس لليقظة والاستمساك بنور التوحيد وتجنب الفساد وقطيعة الأرحام، ليزداد المؤمنون هدى وتقوى ويسيروا بثبات نحو جنات الخلد والأمان. هيا بنا نعيش هذه الآيات البينات من سورة محمد يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكم. صدق الله العظيم.
1: هكذا إخوة الإيمان عشنا وإياكم نصف الساعة مع تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة محمد بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، آمنت بالله. هذا الإيمان هو الذي يضفي الشرعية على حياة العبد، فلا يعيش مغتربا في شاطئ هذه الدنيا. هو الذي يحيل مشاق الدنيا وصعابها إلى قناطر يعبر عليها نحو الإيمان بالله تعالى. آمنت بالله هي لغة الروح حينما تعجز الكلمات عن وصف وجدها وعشقها للخالق سبحانه وتعالى.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ترتيل القرآن الكريم بالخشوع ليس مجرد تحسين للصوت، بل هو هجرة كاملة بالوجدان إلى رحاب المعاني الإلهية. الشوق والبكاء هو ثمرة يانعة لهذا الترتيل المنساب. حين يمر القارئ بآيات الوعد والنعيم، يطير قلبه شوقا وحنينا لجنات عرضها السماوات والأرض، وحين تلفحه آيات الوعيد تنهمر مآقيه بدموع الخشية والإنابة. هذا البكاء الممزوج بالخشوع هو دليل الحياة في القلب، وهو ترجمة لقول الحق: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فتتحد استقامة الجوارح مع سكينة الترتيل لتصنع المعراج الأسمى لروح المؤمن. هكذا الحال مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. نبقى الآن مع هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حافظ عاصم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بدءا من الآية 56 بعد 102 من سورة البقرة، يرتل علينا حتى الآية 18 من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

0: بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم.
1: وبذلك إخوة الإيمان والإسلام نكون قد توقفنا عند الآية 18 من سورة آل عمران، ترتيل القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في الخامسة وبمشيئة الله وحوله نلتقي وإياكم من خلال الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. موضوعنا دروس مستفادة من رحلة الحج، ومعنا ضيفا كريما فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف، ومعه محاورا الزميل فوزي عبد المقصود. ونلتقي في العاشرة والربع في رحاب أمسية دينية سجلت من مسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة، نستمع فيها إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وإلى كلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد البصيلي الأستاذ بجامعة الأزهر، وتختتم بابتهالات دينية للمبتهل الشيخ محمد الجزار. يقدم لنا هذه الأمسية الزميل إسماعيل دويدار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع تلاوة مباركة من سورة الحشر بصوت القارئ الشيخ طه الفشني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الحشر، تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة، المشرف العام على الأروقة العلمية والتراثية بالأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: دكتور عبد المنعم. يعني من أهم أسس نجاح الحوار الحكمة في الحوار.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات وأن يكون شاهدا لنا لا علينا. اللهم أمين، اللهم أمين. الحكمة في الحوار هي القدرة على استخدام العقل والبصيرة لقول وفعل، أي فعل، في الوقت والمكان المناسبين مع وضع الأمور في نصابها الصحيح. إحكام وضع الشيء في موضعه أمر هام جدا. حينما تتكلم بذكاء وتتكلم بعقلانية لكي تصل إلى الحق ولكي تصلح المجتمع، تكون هنا دعوت إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ولذلك ربنا قال في القرآن الكريم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فاستخدام الكلمات الرقيقة والتعامل باحترام والتفهم بدلا من السخرية أو بدلا من الاستهزاء، هذا يحقق النجاح في الموعظة ويحقق النجاح في الوصول إلى الهدف. ولذلك رأينا القرآن الكريم يصف سيدنا لقمان بالحكيم: ولقد آتينا لقمان الحكمة. والحكمة كما قلنا مادة حكمة تدل على وضع الشيء في موضعه. في موضعه، من الذي أتى لقمان الحكمة؟
1: الله سبحانه وتعالى.
2: الله سبحانه وتعالى. فالذي أتاه الحكمة يريد أن يصل إلى الخير. ولذلك وجدنا سيدنا لقمان يتكلم بكلام يحتاج شباب الأمة كلها: يا بني، من الحكمة هو يا بني أنه يخاطب ولده برفق ولين، لما يقول له يا ولد، يا بني، كلمة كلها إيه؟ رفق ولين وحكمة. لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ثم يوصيه بعد ذلك بكلام كله حكم: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم يدعوه إلى التواضع بالحكمة وبالموعظة الحسنة وإلى الخلق العالي الراقي الذي يجب أن يتحلى به الشباب، يسمعونه من هذا الحكيم لقمان: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. كل هذه الأمور يحتاجها شبابنا، وعلينا أن نكون حكماء، أن نضع الأمور أو نضع الأشياء في موضعها مع أولادنا. ولذلك الحكمة موضوع مجموعة من ملكات الفضائل تصدر لكي يتحلى بها الإنسان. هذه الفضائل نحن في أشد الحاجة إليها في هذا المجتمع، أن نتخاطب بالحكمة ونتخاطب باللين، أن يكون هذا الخطاب هادف يؤدي إلى نفع الفرد وإلى نفع المجتمع. لما يخاطب ولده أو ابنه: أقم الصلاة. لماذا يقم الصلاة؟ لأن الصلاة أساسا إذا علمتها لابني تنهى عن الفحشاء والمنكر. الولد يربى أو يتربى على طاعة الله. وذلك رأينا حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أننا نعلم أولادنا الصلاة لكم؟ لسبع، ونضربهم عليها
1: لعشر،
2: ونفرق بينهم في المضاجع. كلام كله حكم: أنا أعلم ولد الصلاة لكي يتعلم الخير ويبعد عن الفحشاء والمنكر، ونفرق بين الأولاد في المضاجع. كلام كله حكم، لأن الاختلاط الآن وصل إلى مصائب فظيعة في البيوت. بعض البيوت التي لا تراعي رشدة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل فيها جرم وإجرام بين الأبناء والبنات. فيجب علينا أن نأخذ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نحتضنه ونطبقه على واقعنا، لأنه كلام كله حكم وكله يدعو إلى الخير وإلى السعادة في المجتمع.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة، المشرف العام على الأروقة العلمية والتراثية بالأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب. برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام مسلم في صحيحه: كان لأبي اليسر كعب بن عمرو دين على رجل، فأتاه يتقاضاه من أهله، فخرجت إليه جارية الرجل تقول: ليس مولاي هاهنا، وكان مولاها بالداخل، وسمع أبو اليسر صوته فناداه: أخرج فقد سمعت صوتك. فخرج الرجل كاسف البال يتألم من عذاب التخجيل والخجل، فسأله أبو اليسر: ما الذي حملك على ما صنعت؟ فقال الرجل: العسرة. فلطف أبو اليسر للرجل القول وقال له: اذهب فلك ما عليك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنذر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب، إعداد سمير هاشم، تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، يؤذن بصلاة العصر بمشيئة الله وحوله في 4:29. أما الآن فنبقى مع طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن زياد بن أبي زياد مولى بن عباس رضي الله عنهما قال: انصرفت من الظهر أنا وعمر حين صلاها هشام بن إسماعيل بالناس إذ كان على المدينة إلى عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة نعوده في شكوى له، قال: فما قعدنا ما سألنا عنه إلا قياما. قال: ثم انصرفنا فدخلنا على أنس بن مالك في داره وهي إلى جنب دار أبي طلحة. قال: فلما قعدنا أتته الجارية فقالت: الصلاة يا أبا حمزة. قال: قلنا: أي الصلاة رحمك الله؟ قال: العصر. قال: فقلنا: إنما صلينا الظهر الآن. قال: فقال: إنكم تركتم الصلاة حتى نسيتموها، أو قال: نسيتموها حتى تركتموها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ومد أصبعيه السبابة والوسطى. وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وطر أهله وماله. وفي رواية: من ترك العصر متعمدا حتى تغرب الشمس فكأنما وطر أهله وماله. وعن أبي مليح قال: كنا مع بريدة في غزاة في يوم ذي غيم، فقال بكير بالصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وعن نوفل بن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد دقائق نبقى وإياكم مع فقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي في تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة النور. الآن يطوف بنا فضيلة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد حول هذه التلاوة المباركة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد. مستمعي الكرام، بين يدي ما سيتلى الآن من كتاب الله العزيز من سورة النور، نطوف معا وبفضل الله سبحانه حول ما تضمنته هذه الآيات المباركات من قضايا وأحكام، وسورة النور من السور المدنية، وآياتها 64 آية، وقد تضمنت تحذير المجتمع من الوقوع في المآثم وتأصيل القيم الأخلاقية في النفوس وتشريع الحدود التي تكفل صيانة الأسرة وتحفظها من التفكك والضياع، وتضع كذلك الأسس التي يقوم عليها المنهج الراشد في زيارة البيوت ومتابعة ما فيها ومن فيها دون إحراج لأهل البيت أو خروج على القيم الإسلامية والإنسانية. وتبتلئ السورة بهذا النمط الفريد الذي يثير في النفس الاهتمام بما يسمع أو يقرأ، وقد بدأت السورة ببيان ما شرع الله تعالى من الحدود على جريمة الزنا بقوله سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نعم، هذا هو حد الإسلام لهذه الجريمة النكراء. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وإنما أوجب القرآن الكريم على نية الأخذ بهذا الحد تحذيرا وزجرا، وفي ذلك حسم للجريمة وردع لمن تحدثه نفسه بها، وما ربك بظلام للعبيد. وتنفيرا من ذلك، حرم الله زواج المؤمنين ممن يرتكبن هذه الجريمة، كما رد شهادة المتطاولين على الطاهرات العفيفات من المؤمنات، كما حذر من ذلك بجلد من يقذف المحصنات 80 جلدة، وذلك من حكمة التشريع وجلال التنزيل ورعاية حرمات المؤمنين. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أما إذا وقع هذا بين الزوجين فقد شرع الإسلام حدا لذلك بأن يتلاعن الزوجان، كل يلعن نفسه في ختام قسمه إذا كان كاذبا فيما يدعيه قبل صاحبه، ثم يفرق بينهما. وإنما شرع ذلك لما كان بينهما من أواصر الزوجية ونسب المصاهرة، وما قد يكون بينهما من ذرية يلحقها ذل الهوان بما فعل الأبوان، والله تواب حكيم. ثم تتحدث الآيات بعد ذلك عن حديث الإفك الذي شاع بين ضعاف النفوس وحدثاء الإيمان من أهل النفاق فيما أشاعوه عن أم المؤمنين زوج النبي الكريم وكريمة الصديق السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وكان مقتضى الإيمان الحق أن يتجنب المؤمنون هذا الظن الذي يسيء إلى مقام الطاهرة المطهرة السيدة عائشة رضي الله عنها. ولكن البعض تقول وافترى، ولو أنهم حين سمعوا هذا قالوا: سبحانك ربنا، هذا بهتان عظيم لا يليق بنا أن نخوض فيه أو نتحدث به، لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم وأقوم، فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لجرم ما اكتسبوا وما اقترفوا من التطاول على مقام الأبرياء والبريئات من المؤمنين والمؤمنات. وما أجمل أن يوصينا الله بوصايا الإسلام لنكون وقعا المثقفين عند حدود الله. هيا بنا نتعلم كيف يعلم الله عباده لنكون على النهج الذي أراده ورضيه من خلقه. ومعا في أول سورة النور، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها إلى آخر الآية والآيات، والله الموفق والمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة النور تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهديمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله وحوله، وفي الخامسة نلتقي وإياكم من خلال الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. موضوعنا دروس مستفادة من رحلة الحج بصحبة الزميل فوزي عبد المقصود، ومعه ضيفا كريما الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف. وفي العاشرة والربع يقدم لنا الزميل إسماعيل دودار أمسية الليلة من رحاب مسجد أحباب المصطفى بالشروق بمحافظة القاهرة، نستمع فيها إلى تلاوة للقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وإلى كلمة من الدكتور أحمد البصيلي الأستاذ بجامعة الأزهر، وتختتم بتهليلات دينية للمبتهل الشيخ محمد الجزار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلهي، جئتك خاشعا تسبقني دموعي قبل كلماتي، ويقود انكساري إلى رحاب عزتك. إلهي، جئتك وأنا أملك ذنوبا كأمواج البحار، لكنني جئت أيضا بيقين كالجبال الراسيات أن عفوك أعظم ورحمتك أوسع. كيف أفر منك ولا ملجأ منك إلا إليك؟ لقد طرقت أبواب الخلق فوجدتها موصدة، فما وجدت بابا مفتوحا لا يغلق أبدا إلا بابك. ها أنا ذا بين يديك متأطئ الرأس معترفا بتقصيري. يا من تعلم السر وأخفى، لا تطردني من رحابك، فمن للعبد الخاطئ إن رده مولاه.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا أرحم الراحمين. قدم المبتهل الشيخ سعيد حافظ هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حان الآن موعد صلاة العصر.

أشهد أن

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة العصر بصوت الشيخ نصر الدين طبار. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن بها قبل 8:08، ويؤذن بصلاة العشاء في 9:23، ويحين موعد صلاة الفجر في 4:10. أما شمس القاهرة فتشرق بإذن ربها بكل خير قبل 6:06. الآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نعيش 10 دقائق مع تلاوة من سورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الشعراء تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سائلة تقول: أختي قاطعتني وكلما اتصلت بها تغلق الهاتف في وجهي، فهل علي إثم إن قاطعتها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عندنا في الفقه الإسلامي أن السيئة لا تعامل بالسيئة غالبا، يعني لا تعامل المعصية بالمعصية ولكن تعاملها بالطاعة، خاصة في باب الإحسان، وصلة الأرحام من باب الإحسان. والله يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا ظلمه الناس أنصفهم، وإذا قاطعوه وصلهم، وإذا حرموه أعطاهم. فنقول للأخت السائلة: كلما اتصلت بأختك حتى ولو قاطعتك أو أغلقت التليفون في وجهك، تأخذين أجرا على هذا الاتصال، وهو أجر صلة الرحم. وهذه الأخت تأخذ معصية لأنها تكون سببا في قطع صلة الرحم، فعلينا أن ننصحها وينصحها الآخرون، وعليك ألا تملي من الاتصال طالما أن كل اتصال لك به أجر عند الله عز وجل. والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أم حسن

0: ألا إن نصر الله قريب.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 14 بعد 200 من سورة البقرة، وهذه الآية الكريمة توضح لنا أن طريق الجنة محفوف بالمكاره، ولذلك بدأت هذه الآية الكريمة بقول الحق تبارك وتعالى: أما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يوضح لنا ويشرح لنا هذه الآية الكريمة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن ذكر سبحانه في الآية السابقة حال الناس واختلاف سفهائهم على أنبيائهم واهتداء عقلائهم إلى الحق، عقب ذلك بدعوة المؤمنين إلى الاقتداء بمن سبقهم من الصالحين، الاقتداء بهم في الصبر وفي الثبات وفي حسن الصلة بالخالق عز وجل. فقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. قال الإمام القرطبي عند تفسيره لهذه الآية: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من التعب والشدة والحر والبرد وسوء العيش وأنواع الشدائد، وكانوا كما قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. وقيل نزلت في غزوة أحد، وقالت فرقة: نزلت الآية تسلية للمهاجرين حين تركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين وآثروا رضا الله عز وجل ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى أي حال، فما ذكره المفسرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة لا يمنع عمومها، وأنها تدعو المؤمنين في كل زمان ومكان إلى التذرع بالصبر والثبات، تأسيا بمن سبقهم من المتقين حتى يفوزوا برضوان الله تعالى وبنصره. والمعنى: أظننتم أيها المؤمنون أنكم تدخلون الجنة بمجرد الإيمان دون أن يصيبكم ما أصاب الذين سبقوكم من شدائد في الأنفس والأموال ومن مخاوف أزعجتهم وأفزعتهم حتى بلغ الأمر برسولهم وبالمؤمنين معه أن يقولوا وهم في أقصى ما تحتمله النفوس البشرية من آلام: متى نصر الله؟ لا أيها المؤمنون، إني أنهاكم أن تظنوا هذا الظن، وإني آمركم أن تتيقنوا من أن الظفر بدخول الجنة يستلزم منكم التأسي بمن سبقكم من المتقين في الصبر والثبات. وقوله تعالى: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هذه الجملة الكريمة بيان لما حل بهؤلاء المؤمنين السابقين من مصائب ومن آلام، أي أن أولئك السابقين نزلت بهم المصائب حتى بلغ الحال بهم أنهم كانوا يتضرعون إلى الله تعالى بقولهم: يا ربنا متى يأتينا نصرك؟ والتعبير بقوله تعالى: مستهم البأساء والضراء، للإشعار بأن تلك الشدائد قد أصابتهم بالآلام التي اتصلت بحواسهم وبأجسادهم، ولكنها لم تضعف إيمانهم، إذ حقيقة المس اتصال الجسم بجسم آخر. وقوله تعالى: ألا إن نصر الله قريب، أي فقيل لهم حينما التمسوا من الله النصر بعد تلك الشدائد والأهوال التي نزلت بهم، ألا إن نصر الله قريب تطيبا لأنفسهم وبعثا للآمال في قلوبهم. وفي هذه الجملة الكريمة ألوان من المؤكدات والمبشرات بالنصر القريب، وإضافة النصر إلى الله عز وجل وهو القادر على كل شيء، والذي وعد عباده المؤمنين بالنصر فقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى هي بشرى البشريات. والمتأمل في هذه الآية الكريمة يراها قد بينت للمؤمنين أن طريق الجنة محفوف بالمكاره. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وأنهم لكي يصلوا إلى الجنة عليهم أن يتأسوا بالسابقين في جهادهم وفي صبرهم على الأذى. فقد اقتضت سنة الله عز وجل أن يجعل هذه الحياة نزالا موصولا بين الأخيار والأشرار، ونزاعا مستمرا بين الأطهار والفجار. ولكن اقتضت سنة الله سبحانه وتعالى أن يجعل العاقبة للمتقين، كما قال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إليك وجهت وجهي لا إله أحد، أنت المجيب.

0: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام الخامسة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الحج مدرسة للإيمان وميدانا للتزكية والإحسان، ونصلي جميعا ونسلم على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، خير من لبى وطاف وسعى ووقف بعرفة ودعا. مستمعين الكرام، إن رحلة الحج ليست انتقالا من بلد إلى بلد، ولا مجرد شعائر تؤدى وحركات تفعل، بل هي رحلة عمر ومدرسة قلب وميلاد روح جديدة تتطهر من الذنوب والآثام. رحلة الحج إخوة الإيمان مدرسة عظيمة، ما أعظم وما أكثر الدروس المستفادة من هذه الرحلة المباركة. أيها الأحبة الكرام، نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني، نتحدث مع حضراتكم عن الدروس والعبر المستفادة من رحلة الحج، تلك الرحلة التي تهفو إليها القلوب وتشتاق إليها الأرواح. يسعدنا أن يكون معنا خلال هذه الفترة ضيفا كريما الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف، وهذه تحيات فريق العمل معنا خلال هذه الفترة الزميل داود محمد من الهندسة الإذاعية، ومخرجة الفترة الزميلة منى عثمان، الزميل أحمد عثمان المشرف على الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم على الفيسبوك، والإشراف العام للزميل الإذاعي إسماعيل دويدار، وهذه تحياتي فوزي عبد المقصود من أسرة مذيع إذاعة القرآن الكريم. مستمعينا، نذهب إلى فاصل ونعود لحضراتكم نستكمل هذه الفترة.

0: حال إلى حال، ومن غفلة إلى يقظة، ومن ذنب إلى توبة. لذلك يعود كثير من الحجاج بقلوب جديدة ونفوس مطمئنة، وهناك الكثير من الدروس التي استفادها حجاج بيت الله الحرام خلال هذه الرحلة. حول هذه الدروس يدور حوارنا في فترتنا هذه مع ضيفنا الكريم. بداية دكتور عبد العظيم، وراء كل عبادة حكمة مشروعية، فما هي حكمة مشروعية العبادات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حج بيت الله الحرام وزيارة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه شرع العبادات تزكية للنفوس وطهارة للأبدان وسموا للأرواح، ذلك بأن العبادات التي كلف الله سبحانه وتعالى بها الإنسان تسمو بالإنسان إلى هذه الدرجة العالية، درجة الملائكة، لأن الملائكة طبعا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حينما نتأمل في العبادات التي كلف الله سبحانه وتعالى بها الإنسان، نجد مثلا الصلاة. ما مهمة الصلاة؟ الله عز وجل يقول في سورة العنكبوت: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الزكاة تطهر النفس، سواء النفس البخيل أو الغني. نعم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
0: نعم.
1: الصيام وقاية، يقول عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة. طيب الحج، وهو يعني الركن الخامس، وحينما نتحدث عن الحج تجد أن الله سبحانه وتعالى أفرض له سورة كاملة غير بقية الأركان بسورة تسمى بسورة الحج. ولم يأتي الحديث عن حج إلا بعد الآية 27، حيث استهلها الله سبحانه وتعالى بقوله أو بالحديث عن أهوال يوم القيامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هنا لابد أن ندرك أن هذه الحكمة أو الحكم من وراء تلك العبادات هي استسلام المسلم لله سبحانه وتعالى والانقياد لأمره عز وجل، حيث يقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سواء أبحث العلماء في معنى الحكم من وراء هذه العبادات أو توصلوا لبعض منها، المهم امتثال المسلم لأمر الله عز وجل، وهذا هو شأن المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النور: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وإليكم مفلحون. إذن مع المسلم اتجاه أمر الله سبحانه وتعالى إلى الاستجابة. الله عز وجل يقول في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما في حياتكم.
0: حتى إذا جهلنا الحكمة أو جهلنا ما المقصود من هذه العبادة أو من هذا النسك أو من هذه الشعيرة، المهم أن يكون عندنا امتثال لما أمرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم.
1: الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة الدنيا وكلفنا بأمرين اثنين: افعل ولا تفعل.
0: نعم.
1: وهذا ما أتى في سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يبقى ده منهج، لابد أن نسير على هذا المنهج. إذا سرنا على هذا المنهج الذي رسمه لنا القرآن الكريم وبنه لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، كيف نعيش في هذه الدنيا؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة.
0: نعم.
1: إذا هو امتثال المسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. الأمر الهام في كل العبادات أيضا هو الإخلاص، وحينما يتحدث القرآن الكريم عن الإخلاص هو سر من الأسرار لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيمحقه. قل سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له.

0: رحلة الحج مهما حاول المسلم أن يكتم أو أن يتسم بالإخلاص لابد أن يخطي شيء من الرياء. يقول ناس الحج أو يكتب على بيته هكذا: القرآن الكريم عالج هذه القضية في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أي أخلصوا العمل لله سبحانه وتعالى، تمام أداء لا تمام ابتداء. ثم تأمل وتفكر حضرتك في نهاية هذه الآية الكريمة، في آخر هذه الآية الكريمة يقول عز وجل: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يعني ده تحذير لكل مسلم يذهب إلى بيت الله الحرام لأن يحج، أن يكون هذا الحج خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى الكريم. لا يراد بهذه الرحلة بدفع الأموال، لأن مثلا يصطحبه الناس في ذهابه أو في عودته بالمواقف الصاخبة وبالزغاريد والأفراح، ربما يدخل شيء، هذا طبعا شيء طيب، ولكن المهم أن تكون نيته خالصة لله سبحانه وتعالى، لقوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا.
1: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
0: إذا كان
1: حنفاء.
0: الله، نعم أحسنت، إذا كان الله عز وجل أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر الصريح في صدر سورة الزمر، فقال عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين خالص. نحن مأمورون كما حضرتك تفضلت: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيم. تجد لما ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن الحج ماذا قال؟ على المسلم أن يمتثل هذه الآداب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في النهاية: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طب من حج، يجي القرآن الكريم يقول: فمن فرض فينا الحج
1: فلا
0: فلا
1: رفث،
0: رفث
1: نعم.
0: ولا فسوق ولا جدال في الحج. دي كلها آداب. ليه؟ أنت تركت الدنيا، تركت كل شيء، ضحيت بكل غالي ونفيس عشان إيه؟ تأتي بشهادة ميلاد جديدة بيضاء ناصعة تسر نظري.
1: نعم، هذا هو الجزاء الأوفى، يعني
0: نعم،
1: أنت ستفعل
0: فلا
1: كل هذا فالجزاء
0: لا
1: عظيم جدا، هو مغفرة
0: لا
1: كل الذنوب.
0: لابد أن تكون على قدر المسؤولية.
1: نعم.
0: فرحلة الحج ليست رحلة ترفيهية أو سياحية أو تاريخية، بقدر ما هي رحلة فيها مشاق وفيها تعب وفيها جهد وفيها اجتهاد كبير، تعديات المناسك. لفلان يقال، يعني نعجب حضرتك من بعض، هناك الإخوة الذين يذهبون إلى بيت الحرام ويشغلون أنفسهم بالتصوير في عرفة أو في بيت الحرام أو في ميناء أو كذا. أنت في فرصة عظيمة، اغتنم هذه الفرصة، أنت في رحاب الله سبحانه وتعالى. الركعة في بيت الحرام كما هو معلوم ب100 ألف ركعة.
1: يعني حتى لو أراد أحدهم أن يسجل هذه اللحظة، لا يجعل الأمر يأخذ منه
0: والله
1: أكثر من ثواني دقيقة، يعني لا تكون العبادة كلها منقولة بالهاتف ومنقولة بالفيديو والصوت والصورة وهكذا، هذا يشغله عن
0: يا
1: العبادة.
0: أستاذنا الكريم، حضرتك كما تعلم في سورة النحل الله عز وجل يقول: ما عندكم ينفد
1: وما
0: وما
1: عند
0: عند
1: الله
0: الله
1: باقي.
0: باقي.
1: نعم.
0: أنا أبتغي بعملي وجه الله سبحانه وتعالى، كل العبادات والنسك والذبائح وأداء الفرائض كلها الهدف أساس إيه؟ رضاء الله سبحانه وتعالى. هل أنا دفعت هذه الأموال الطائلة وتركت أهلي ومالي وتجرت من الدنيا وزينتها وزخارفها كل من أجل أي شيء؟ الهدف الأساس إيه؟ أن يغفر الله عز وجل لي الذنوب والأوزار. طيب هل حافظت على هذا؟ الوصول إلى القمة سهل، لكن المحافظة عليه صعب، يحتاج من كل مسلم أن يجد وأن يجتهد، يعني يكون هذا الاجتهاد دائما وأبدا يكون دؤوب الاجتهاد، بمعنى يعني النفس الإنسانية لها كبرياؤها، إن لم تأخذها بالحق أخذتك بالباطل. فلا تغتر بقصة العبادة، تقول
1: نعم.
0: أنا حجيت والحمد لله، أو مثلا أنا أذنبت هروح أحج وانتهت القضية. لا لا، هذا لا ينفع بأي حال من الأحوال. أنت حجيت صح، لكن هناك أمر هام جدا، وهو كما يقول ابن عطية السكندري في حكمه: يعني هناك فرق بين صحة العبادة وقبول العبادة. بمعنى جاء في الحكم: ربما فتح الله لك باب الطاعة ولم يفتح لك باب القبول، وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول. انت اديت المناسك ودفعت الاموال وطفت كل حاجه، عاوز تعرف ان ربنا تقبل او ما تقبلش؟ في نصف ايه في سوره المائده: انما يتقبل الله من المتقين.
1: نعم. إذا دكتور عبد العظيم، الحج مدرسة إيمانية عظيمة، كيف يعيد الحج بناء علاقة العبد بربه؟
0: من أول ما يلبس المسلم ملابس الإحرام وتجرد من زخارف الدنيا وزيناتها، تجد القوي مع الضعيف مع العظيم مع الصغير كله في زين واحد في ثياب واحد، يرفعون أيديهم بالتلبية والتوحيد لله سبحانه وتعالى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كل هذا شبيه بيوم المحشر، بنبتعد عن كل ما في الدنيا من ألقاب ومن زخارف إلى آخره. هنا يجدد المسلم إيمانه بالله سبحانه وتعالى، يعلم أن هذا اليوم شبيه بيوم الحشر، كما قال شوقي: لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساح والعرصات، أرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات، تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأقدار مختلفات، ويا ربي هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات. إذن يحتاج من الإنسان إلى جهد كبير جدا، بمعنى لأن الحج هو يغطي الأركان الإسلام 5: الشهادة وقمت الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم. الحج بالذات هو الركن الوحيد الذي يلتصق بالمسلم، لا يقول فلان المصلي أو فلان المزكي أو فلان الصائم، لا، الحج فلان. لابد المسلم أن يحافظ، ليس من البر أن تمن على غيرك ممن لم يؤد هذه الفريضة وتقول لما تقول لي حق فلان، ولكن البر أن تعظم نعمة الله سبحانه وتعالى، وأن تعظم شعائر الله عز وجل، وأن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة من خلال المحافظة على أداء الفرائض وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى.
1: سنأتي إلى نقطة شكر نعمة الحج، لكن هل المفترض أن يكون الحاج قبل الحج يعني بشكل، وبعد الحج يختلف هذا الشكل؟
0: لابد يعني
1: هل هناك اختلاف بين الصورتين؟
0: لابد أن يكون هناك أثر كبير.
1: نعم.
0: هنا بمعنى، هل يا ترى الذي يذهب الحج، يعني حضرتك لما يصلي في بيت الحرام أسبوعا كاملا أو 10 أيام، لا شك أنه سيكتسب غنيمة، ثواب عظيم، حينما رأى إخوانه الحجيج من كل مكان ممن لا يتكلمون حتى العربية، وهذه فرصة عظيمة. كل هذا لا شك يشكل قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وقوة وحدة الأمة الإسلامية، مهما اختلفت الألوان، مهما اختلفت الألسنة، مهما اختلفت التوجهات، كل ذلك في مكان واحد، في صعيد واحد، في زين واحد. ليس هناك كما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل العربيين على عجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى.
1: نعم، نقول دائما الإخلاص في رحلة الحج، كيف يقيس المسلم درجة إخلاصه في هذه العبادة؟ يعني هو يقول أنا نعم أنا مخلص لله، أنا توجهت إلى الله، أنا كذا، لكن ما حقيقة هذا الإخلاص؟
0: حقيقة الإخلاص يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفتخر المسلم على خلق الله بأداء هذه الفريضة. لو واحد قال له مثلا هو حج محمد، قال له يا مثلا يا عم محمد ما قالوش يا حج، يبقى زعلان. طب هو حج ليه؟ عشان يقال وقد قيل؟ لا، لابد المسلم الذي يريد الإخلاص يستوي عنده هذا أو ذاك، مش مهم الناس قالوا وما قالوش، هل يكتب على باب البيت إن الحج فلان جه أو ما جاش، هذا كله دي كلها شكليات ومظاهر، المهم أن يخلص القلب. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يدعو في الحج كان يدعو بدعاء، ماذا يقول؟ اللهم يعني الحج ايه، تعبدا ورقا. يعني ايه تعبدا؟ اخلاص العباده لله سبحانه وتعالى. وبعدين رق، يعني لما ترجم حجر وتحب حجر ده يحتاج الى عقل ما يتكلمش هنا، يسلم من امر الله سبحانه وتعالى ويخلص العباده لله عز وجل، لا يريد جزاء ولا شكور من اي احد.
1: يعني اذا تكون النيه الخالصه لوجه الله تعالى أن يطلب الحاج رحلة الحج من أجل أن يتم الله عليه أركان دينه، يكون فقط هذا هو السبب الرئيس، أن يكمل أركان دينه، ويقيم 4 أركان، بني الإسلام على 5:
0: نعم،
1: الشهادة والصلاة والزكاة والحج، يتبقى الحج، فتكون النية خالصة بأن يذهب إلى الحج كي يتم الله عليه دينه.
0: أحسنت. ولهذا قال العلماء: أهم شيء في الدين كله هو النية، كل الأعمال منوطة بالنية. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. هدفك إيه؟ إيه الغاية من الحج؟ هل هدفك أنك تريد وجه الله سبحانه وتعالى؟ هل هدف أن ترجع بصحيفة بيضاء ناصعة كيوم ولدتك أمك؟ هل هدف أن يعني أن يغفر الله سبحانه وتعالى لك الذنوب والأوزار؟ هل يعني تتمنى حينما تعود من حج أن تعود ناصع البياض بصحيفة بيضاء تسر الناظرين، ولا تعود إلى ذنب ولا معصية؟ لأن الحج يغسل كل هذه الأمور، بيعود يعني بصورة طيبة، المحافظة على الفرائض، صلة الأرحام، معاملة الناس معاملة حسنة، بيتعلم الصبر، يتعلم التعاون، يتعلم الأخلاق، يتعلم التكافل الاجتماعي، يتعلم كظم الغيظ، يتعلم ألا يرد السيء بالسيء. كل الحج يا أستاذنا مدرسة كاملة يتعلم المسلم منها كل هذه الأخلاق.
1: هناك بعض البسطاء، بسطاء الفكر والعقل، يظنون أنه قبل الحج يحل له أن يفعل ما شاء، يظلم ويغتاب ويعني يعتدي ويأخذ حقوق الناس، ويظن أنه عندما يذهب إلى الحج هذا سيطهر كل ما فات، ولا يهتم بإرجاع الحقوق إلى أصحابها ولا بطلب العفو ممن أساء إليهم. يعني هل هذا يجوز من يطلب رحلة الحج من أجل أن يغسل كل ما فات دون أن يرد الحقوق إلى أصحابها؟
0: أحسنت، هذا للأسف مفهوم خاطئ جدا. لماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج بيكفر الذنوب، أي ذنوب تكفر؟ دي نقطة مهمة.
1: نعم،
0: هل الذنوب المتعلقة بالله أم المتعلقة بالعباد؟ حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة، ربنا بيسامح في حقه، أما حقوق العباد مبنية على المشاحة، لابد أن ترد الحقوق إلى أهلها. حضرتك القرآن الكريم في سورة النساء أشار إشارة لطيفة جدا، بمعنى لما ابتعد عن الكبائر والذنوب والمعاصي كل هذه العبادات ربنا بيغفرها. الله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
1: نعم.
0: ثم سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أراد أن يعلن إسلامه وضع يده في يد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أشترط. قال: ماذا تشترط يا عمرو؟ قال: أن يغفر الله لي. قال: ألا تعلم أن الهجرة تجوب ما قبلها، الإسلام يجوب ما قبله، الحج يجوب ما قبله، العمرة العمرة، رمضان لرمضان، والجمعة، كل ذلك يعني مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر.
1: إذا اجتنبت الكبائر، نعم.
0: يبقى احنا علينا ايه؟ نبتعد عن الكبائر، مش انا مثلا فرصه عظيمه اذنبت ولا اروح بقى اكفر عن سيئاتي، لا لا، هذا لا يصح. الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال في حديثه الشريف اخرجه الامام مسلم في صحيحه: اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاه والسلام: المفلس من امتي، يعني راجل مسلم اهو بيأدي الحقوق عليه، بيعمل ايه؟ بياتي بصلاه وصيام وصدقه. طيب انت عملت كل حاجة، اثر هذه العبادات على السلوك وعلى الاخلاق وعلى التعامل بينك وبين الناس، شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، اخلم هذا، مال هذا، كما هو معلوم يا استاذنا ان المعاملة يوم القيامة بالحسنات والسيئات، فمن ثقلت موازنه ومن خفت موازنه، هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فان فنت حسناته قبل ان يقدم عليه، شفت حضرتك بقى اخذ الحقوق هناك، اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله، يبقى لابد ان ترد الحقوق الى اهلها.
1: بارك الله فيكم، نذهب إلى فاصل ونعود لنستكمل معا إن شاء الله.

0: مستمعينا، عدنا لحضراتكم لنستكمل معكم فترتنا المفتوحة الإسلام والحياة، حوارنا فيها تحت عنوان دروس مستفادة من رحلة الحج مع ضيفنا ضيف الفترة الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف. نجدد التحية لكم
1: بارك الله
0: دكتور عبد
1: فيكم
0: العظيم.
1: سيدنا.
0: تحدثنا عن يعني حكمة مشروعية العبادات ومنها الحج تحديدا، وتحدثنا عن بعض الأمور التي يجب على الحاج أن يقوم بها. هناك نقطة مهمة نريد أن نستوضحها.
1: نعم.
0: النداء الأول في رحلة الحج هو قائم على التوحيد،
1: نعم.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
1: لا
0: لا شريك لك.
1: نعم.
0: ما دلالة هذا التوحيد الذي يبدأ به الحاج رحلته؟
1: صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يلبي كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. احنا حضرتك نسمع ان الحج مؤتمر عالمي،
0: صحيح.
1: ولكن كما قال الشيخ شلتوت الحج مؤتمر إلهي، بمعنى من الذي دعا إليه؟ الله سبحانه وتعالى. في هذا المكان وفي هذا الوقت بالذات، في مكان مخصوص وفي وقت مخصوص، يأتي إليه الناس من كل صوب وحدب، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هنا تجد الحج ووحدة الأمة، كيف وحد الحج الأمة الإسلامية مع اختلاف لغاتها، مع اختلاف ألسنتها، كل هذا لماذا؟ اللي هنا الهدف واحد، الغاية واحدة، الدعاء واحد، التلبية واحدة، الزي واحد، الله واحد، القرآن واحد، الرسول واحد، القبلة واحدة، كل واحد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كل هذا نداء خاص بتوحيد الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أي في أي حال من الأحوال أن يطرأ أي دعاء غير هذا الدعاء. وهذا يعني يقتضي أو يعني فيه من الأثر أن هو بيربي الأمة على كلمة التوحيد، أن يتوجه المسلم إلى الله سبحانه وتعالى بالإخلاص في كل عبادات. هذا الموقف لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن ينساه المسلم حينما يرى هذه الجموع الغفيرة بهذا الوقت وفي هذا المكان وفي هذا الزي وفي هذا الوقفة التي تشبهنا بيوم المحشر. يعني ده كله أثر المسلمين، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يبقى الحج بيعلمنا أول درس فيه بيعلم إيه؟ وحدة الأمة مهما اختلفت أجناسها ولونها ثقافتها، كل ذلك تجمع هذا المؤتمر الإلهي الذي دعا الله سبحانه وتعالى إليه، وكان من دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله ومن الآخر، ثم قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. شفت حضرتك كلمة من الناس كمان، ما فشل في ذات الناس، لا من الناس، قد ايه الناس بتشتاق إلى بيت الله الحرام في هذا الوقت. شوف الجموع الغفيرة في هذا المكان كيف ينامون وكيف يأكلون وكيف يتحركون داخل في هذا المكان، كل ذلك من دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. شوف الجمال بقى، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الهدف والغاية من بعد كله هذا الجمع الغفير يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر والدعاء والثناء على إتاحة هذه الفرصة العظيمة التي ينبغي على المسلم دائما ألا تغيب عن باله، وهي أداء هذه الفريضة التي من أسمى الفرائض وهي فريضة الحج.
0: نعم، الحاج عندما نطق بلفظ التلبية لبيك اللهم لبيك
1: نعم
0: نحس وكأنه ترك الدنيا وما فيها خلف ظهره وتوجه لله تعالى خالصا في تأدية هذه العبادة،
1: نعم
0: تجرد من الدنيا بكل زينتها.
1: أمان.
0: فما أثر هذا التجرد على تهذيب نفس الحاج؟
1: نعم، هو حضرتك مجرد أن يلبس ملابس الإحرام ويخلع الملابس التي كان يلبسها هنا، يعني لا بد أن يشعر بهذه الثمرة الإيمانية والإخلاص والتجرد وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى، ويثق تمام الثقة أن يعني ما في من مسلم يؤدي هذه الفريضة إلا وتجده في فرح وفي سرور. يعني الناس تهنئه على هذه أداء هذه الفضيلة، هو داخله فرحان يرى هذه المناسك. لما الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول، يعلم أصحابه، يقول خذوا عني مناسككم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
0: نعم.
1: يعني منزلة عظيمة، والثواب ما بعد كده، ما فيش ثواب. هذا يدل على إيه؟ إخلاص المسلم لله سبحانه وتعالى. وبعدين يعني بيعمل إيه الحاجة كمان؟ يقوي إيمان المسلم بالله عز وجل، وبيربي عنده ملكة الإخلاص والمراقبة لله سبحانه وتعالى. كلما إنسان أخلص في العبادة وتوجه الله عز وجل بالإخلاص في العبادة، فالله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه يتقبل منه، بل ويعينه عليها. يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى حينما شرع العبادات يعين الله عز وجل المسلم على أدائها،
0: ومن هنا يحس وكأنه اقترب أكثر من الله سبحانه وتعالى.
1: بلا شك، لهذا يعني بتجرد ملابس العرب، بتجرد من كل هذا، يعني في هذا الموقف شبيه بيوم المحشر. حتى آية في سورة البقرة، واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله، ثم في الختام واعلموا أنكم إليه تحشرون.
0: نعم.
1: فيعني بيذكروا دائما بإيه؟ بالله سبحانه وتعالى وبيوم القيامة وما فيه من أهوال.
0: نعم. أثناء هذه الرحلة وأثناء تأديتها يحدث كثير من الزحام والمشقة، وهذا يحتاج إلى كثير من الصبر والتحمل. يعني إذن رحلة الحج كفيلة أن تكشف عن خلق الإنسان إذا
1: نعم.
0: كان خلقا طيبا أو غير ذلك. نريد أن نعرف كيف تكشف رحلة الحاج عن أخلاق المسلم.
1: الذي يذهب إلى الحج لا يذهب وحده، ولكن مع يعني مجتمع كبير له ثقافات مختلفة. يحتاج منا أولا إلى كظم الغيظ، ولا التحمل، ولا الصبر، ولا التعاون، ولا التكافل الاجتماعي. يعني هدف الناس كلها إيه في هذه الرحلة؟ أداء فريضة، هدف كل واحد. فلابد أن، طالما أن الهدف متحد مع بعضنا البعض، لابد أن نتعاون حتى يكون الحج مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. حينما الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول لسيدنا عمر، لما كان يعني يبص الحجر أو يلمس الحجر، إنك رجل قوي لا تزاحم الناس، هذا يحتاج منا إلى من نتعلم بقى من هذا الموقف: الصبر، التحمل، كظم الغيظ، التؤدة، الطمأنينة، عدم اللغو، عدم الجدال. أليس هذه كلها أداب؟
0: إذن نتحمل كل هذا حتى يكون يتحول كل هذه الصفات إلى منهج حياة نعيش به ونحيا به حتى بعد العودة من رحلة
1: يربي
0: الحج.
1: يربي الحج المسلم على المساواة وعلى العدل وعلى يعني حب الخير للغير، وده من صميم الإيمان، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه محب نفسه. برضو الحج يعود المسلم إيه؟ الانضباط، يعود المسلم النظام. تجد هذا يعني، شوف الصلاة بتعمل معنى إيه؟ طيب إذا كانت الصلاة وإحنا في جماعة بنقف صف، يعني ما بالك في هذه الرحلة وإحنا في تاني دولة، وتجد هذا يقف جنب ذاك وذاك يقف جنب هذا، والكل سبحان الله ليس في ذهنه إلا هدف واحد، وهو أن يرجع وقد غفر الله سبحانه وتعالى الذنوب والأوزار. فلا بد أن يترك هذا أثر كبير جدا في نفسية كل مسلم حينما يذهب ثم يعود إلى وطنه وقد تزود من الإيمان. كما تعلم حضرتك الإيمان يزيد وينقص. الله عز وجل يقول: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أنت هتزود الإيمان، زادت المادة تحتاج إليه إلى صبر، إلى تحمل، إلى ضبط النفس، إلى انضباط، إلى التعاون، إلى أن ما عند الله سبحانه وتعالى خير وأبقى. دي كلها دروس ينبغي على كل مسلم وأدى زي الفرضة ألا تغيب عن ذهني في أي حال من الأحوال.
0: نعم. إذا كانت كل شعائر هذه الرحلة فيها دروس مستفادة وعظيمة، إذا أتينا اليوم عرفة تحديدا، هذا الذي ينكسر فيه العبد ويكون خاشعا ذليلا،
1: نعم،
0: وأفضل ما يفعل في هذا اليوم هو أن يتوجه العبد إلى الله بالدعاء.
1: نعم.
0: لماذا كان الدعاء أعظم أعمال يوم عرفة؟
1: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل الدعاء يوم عرفة.
0: نعم.
1: وأفضل ما قلته أنا ونبينا من قبلي: لا إله إلا الله.
0: نعم.
1: كما تعلم الركن الأعظم في الحج هو عرفة، لقوله عليه الصلاة والسلام:
0: نعم.
1: الحج عرفة. تجد الناس في منى، تجد في المزدلفة، لكن هذا المكان في مسجد نمرة كله يجتمع في وقت واحد. من لم يعني يعني من لم يعني يستطيع ان يقوم يعتبر حجه يعني في
0: لا خلاص نعم.
1: يبقى ده الركن الاساسي وركن اعظم.
0: الحج عرفة،
1: نعم،
0: إذا لم يستطع الوقوف فلا حج له.
1: ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جمع الناس قال ايها الناس في اي شهر هذا وفي اي بلد هذا وفي اي يوم هذا، يوم حرام في شهر حرام في عام حرام، ثم يعني اوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، تجد الناس جموع المسلمين يعني الدعاء دي سلاح المسلم الذي يتقرب الى الله سبحانه وتعالى. وحضرتك بتقول لماذا الدعاء؟ الله عز وجل بين الدعاء عباده، يقول عز وجل في سوره غافر وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الدعاء هو العباده، الدعاء مخ العباده. طيب هل هناك عباده تتاح للمسلم في هذا اليوم ان يفعلها غير الدعاء؟ هو منشغل بذكر الله
0: نعم.
1: وبالاستغفار وقراءة القرآن الكريم والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع والابتهال، يعني حاجة سهلة بس تحتاج منا إلى إخلاص الدعاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وأنتم موقنون
0: الإجابة
1: بالإجابة، وذلك ربنا في سورة البقرة قدم الإجابة على الدعاء، أجيب دعوة الداع إذا دعان، وهذا ما قاله سيدنا عمر أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فالدعاء إذا خرج الدعاء من قلب خالص لله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يجيب دعاءه، كما قال في سورة النمل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
0: نعم، نذهب إلى فاصل ونعود نستكمل الحوار إن شاء الله.

0: صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توردنا بها حوضه، وتكتب لنا بها زيارته وصحبته وشفاعته، وأن تسقينا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. مستمعينا، نجدد لحضراتكم التحية من استوديو إذاعة القرآن الكريم. ما زلنا معكم على الهواء في فترتنا المفتوحة الإسلام والحياة، مع ضيفنا الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر، وحوارنا حول الدروس المستفادة من رحلة الحج. دكتور عبد العظيم، يعني قبل أن ننتقل إلى نقطة شكر نعمة الحج، كيف يكون نجمل بعض هذه الدروس المستفادة من رحلة الحج باختصار؟
1: نعم، أولا الإخلاص
0: نعم
1: لله سبحانه وتعالى،
0: نعم
1: ثم يعني بعد ذلك يعني كيف يعني نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، أن الله عز وجل وفقنا لأداء هذه النعمة العظيمة،
0: نعم
1: ثم بعد ذلك المحافظة على الطاعة على قدر استطاعة المسلم،
0: نعم
1: كي ثم عدم العودة إلى المعاصي وإلى الذنوب مرة أخرى.
0: نعم
1: أنت أيها المسلم الحاج رجعت بصحيفة بيضاء ناصعة، فحافظ عليها قدر استطاعتك حتى تلقى الله عز وجل.
0: يعيش بنفس هذه الروح
1: نعم
0: التي كان يعيش بها أثناء المناسك.
1: نعم صح.
0: نعم
1: ثم بعد ذلك سلوك المسلم حينما يعود إلى وطنه وإلى كيف يتعامل مع الناس، هل العبادة التي أديتها هناك
0: أثرت فيك،
1: مثلا
0: غيرت
1: أيوة
0: من
1: هل هي
0: الشيء
1: صورية؟
0: السيء إلى
1: هذا هو
0: الأحسن؟
1: المطلوب،
0: نعم
1: لابد أن يكون العبادة التي يتقرب بها المسلم الله سبحانه وتعالى أثر في سلوكه وفي أفعاله وفي أخلاقه وتعاملاته مع الناس. كما نعلم في الأثر الدين معاملة، مش مهم أن حجيت، لا، المهم ماذا بعد الحج؟ أنا صليت، ماذا بعد الصلاة؟ قرأت القرآن الكريم، ماذا بعد القراءة؟ زكيت، ماذا بعد كل هذا؟ أثر هذه، ولو كنا مسلم أدى هذه العبادة ثم أثرت هذه العبادة على السلوك وعلى الأخلاق وعلى القيم وعلى التعاون مع الناس، لأصبح الناس جميعا يحب بعضهم بعضا،
0: نعم
1: كلهم متعاونين، كلهم متكافئين
0: نعم
1: وهكذا.
0: إذن البراءة من الشرك والهوى
1: نعم
0: أثناء الحج وبعد العودة من الحج.
1: ده أهم حاجة طبعا.
0: نعم، الحج نعمة أنعم الله بها سبحانه وتعالى على من اصطفاه واختار له أن يقف بعرفة في موسم الحج.
1: نعم
0: هذه النعمة تستوجب الشكر،
1: آه.
0: فكيف يشكر الحاج هذه النعمة؟
1: الله سبحانه وتعالى وفقك لأن تتخذ هذا القرار،
0: نعم
1: ثم رزقك الله عز وجل بالمال الحلال، ثم وفقك الله عز وجل إلى أداء هذه الرحلة. مجرد تأدية المسلم لفرض الحج لا يرشحه لدخول الجنة إلا إذا عمل بمقتضاها. أنا حجيت وانتهت القضية؟ لا، ماذا فعلت بعد الحج؟ أثر الحج على السلوك والأخلاق، أثر هذه النعمة، أنفقت الأموال الكثيرة جدا وطفت بالبيت وذهبت إلى منى وعرفات والمزدلفة ورميت الجمار، جميل جدا، وأديت المناسك. عاوزين بقى نرجع تاني نقول درجة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، درجة الإخلاص، درجة اليقين، درجة انضباط النفس، درجة المعاملة مع الناس، درجة أن تحسن إلى من أساء، درجة صلة الرحم التي كانت مقطوعة قبل الحج. لابد أن تكون كل هذه المنظومة الأخلاقية تعود عليك أيها المسلم بعد رحلة الحج، وإلا فما فائدة أنك حجيت؟ يعني فلان حج ولم يكلم أخاه، فلان حج ولم يكلم أخته، فلان حج ولم يكلم جاره، والناس تيجي تسلم عليه، أنا مش هسلم. ما ينفعش، أنت لا تؤدي فرض من أسمى الفرض، لابد. الله عز وجل قال رسوله عليه الصلاة والسلام: ادفع بالتي أحسن السيئة نحن على ما يصفون، ولا تستوي الحسنات ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، والثواب على قدر المشقة. مش هتقول بقى ده لازم يجي يصالحني ولازم هو يعتذر لي ولازم، انت ربنا انا عليك بهذه النعمه، اشكر الله عز وجل، احسن الى من اساء اليك، فلست خير من رسول عليه الصلاه والسلام حينما اذاه اهل مكه وفعلوا به ما فعلوا. الرسول عليه الصلاه والسلام في فتح مكه لم يصف حسابه معهم، بل قال قولته المشهوره: ما تظنون اني فاعل بكم؟ ماذا قال هؤلاء؟ قالوا: خيرا، اخ كريم وابن أخ كريم. قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول لكم إلا كما قال أخ يوسف من قبل: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وأرحم الراحمين. فالعفو عن المسيء ومعاناة الناس بالحسنى، وهذه وصية الرسول عليه الصلاة والسلام لسيدنا أبي ذر بل والمسلمين جميعا: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ده لابد، يعني انت جيت بإيمان قوي، إيمان شديد، إيمان جديد، لازم تعمل ايه؟ أثره ايه؟ تعاملك ايه؟ سلوكك ايه؟ أخلاقك، كل ده يظهر. لو والله يا أستاذ فوزي لو كل واحد ذهب إلى فضل الحج وأتى بهذه المعاني الأخلاقية لتغير حال الناس جميعا. ليه بقى؟ لأن القدوة العملية أكثر أثر من القدوة الكلامية.
0: صحيح،
1: الله
0: نعم.
1: عز وجل قال: ومن أحسن قولا من دعا إلى الله قال وعمل صالحا. قبل ما يقول العمل مقدم على القول، قال وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لازم. وعندنا حضرتك الشيء اللي يعني يكاد يكون يغيب عنا كثيرا، وهو القدوة. لازم ربنا سبحانه وتعالى قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد تكلمكم في رسول الله أسوة حسنة نقتدي به. طيب لما نسأل واحد دلوقتي: أنت تقتدي برسول الله؟ طبعا. طب
0: باللسان يقول نعم.
1: حلو، ده اسمه حب سلبي، احنا عاوزين حب ايجابي. يتحول هذا الحب الى ايه؟ الى تطبيق عملي. الله عز وجل رسم الطريق الى ذلك فقال: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى دي المنهج الذي ينبغي على المسلم ان يسير عليه.
0: نعم، الوقت يداهمنا وأوشكنا على نهاية الفترة. كثير من الناس يسألون: هل هناك علامات لقبول الحج؟ عندما يعود الحاج من حجه يظل يسألها: يا ترى هل قبلت؟ هل تقبل الله مني؟
1: نعم.
0: ماذا فعلت؟ هل أنا قصرت؟ هل أنا أسأت إلى أحد؟ وبالفعل ربما يكون أساء إلى أحد فيظل في شك أنه قد رد عليه حجه أو ردت عليه طاعته ولم تقبل. هل هناك علامات لقبول هذه الطاعة أو هذه
1: أول علامة
0: الفريضة؟
1: لعلها مشهورة، يعني أن يعني كما قال عز وجل في حديث قدسي أخرجه البخاري في صحيح في كتاب الرقاق: أن الفرائض تؤدي إلى القرب، والنوافل تؤدي إلى الحب. أنت أديت فريضة أثمرت هذه الفريضة، فما بعد أثمرت وصلتك إلى درجة الحب، أنت حجيت. بعد ما حجيت تعمل إيه؟ تكثر من صلاة الجماعة، تكثر من قراءة القرآن الكريم، المعونة الحسنة، كل هذا في قوله عز وجل في حديث قدسي: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى دلوقتي حضرتك الفرائض وصلت لدرجة الايه؟ القرب. طيب اثمرت وجابت نتيجة طيبة اللي هي الفرائض، طيب تعمل ايه؟ تخليني ادخل الى مرحلة الايه؟ الحب. وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه وكنت بصره وكنت يده وكنت رجله، ولئن سالني ده كله ايه؟ وذلك الإمام ابن حجر قال قولة جميلة جدا في هذا الحديث، قال: من انشغل بالفرائض دون النوافل فهو معذور، ومن انشغل بالنوافل دون الفرائض فهو مغرور. دي معنى الفرائض، يعني بأدي الفرائض على أكمل وجه. أصمات هذه الفرائض، يعني بيصوم رمضان يجي يصوم تاني 3 أيام 13 14 15، يصوم اثنين وخميس، يبقى أثمرت ولا ما أثمرتش؟ أثمرت. أجي بقى أني أشوف نافلة وأترك فريضة؟ ده سيدنا أبو بكر قال في أول خطبة له: لا تقبل نافلة حتى تؤدي إيه؟ فريضة. أنا أديت الفرض الحج، وبعد ما أديت فرض الحج فيه نوافل، فيه محافظة على الصلوات، فيه صلة أرحام، فيه معاملة طيبة.
0: إذن المداومة على الطاعة،
1: نعم.
0: هذا دليل وعلامة قبول الطاعة.
1: كونك أنت تدخل من طاعة وتخش في طاعة تاني، ده دليل أن ربنا سبحانه حببك في الطاعة حتى ألفت هذه الطاعة، بقت حاجة ديدنك.
0: وجد في نفسه تغيرا.
1: نعم.
0: إذا وجد في نفسه تغيرا للأفضل والأحسن وداوم على الطاعات يستشعر خيرا وأنه قد قبل.
1: وصل درجة الحب. لو وصل المسلم إلى درجة حب العبادة، بدل ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لإباه: أرحنا بها يا بلال. يعني أما يكون المسلم بيصلي لله سبحانه وتعالى يقول أرحنا بها. الصلاة فيها معراج المؤمن، كذلك الحج. طب ده إذا كانت الصلاة 5 أوقات، من بالك الحج المؤتمر إله يجتمع فيه المسلمون في كل مكان. بنعمل إيه؟ بيعلمك الانضباط، بيعلمك الأخلاق الطيبة، بيعلمك الصبر، بيعلمك حب الغير للغير، بيعلمك أن تترك الدنيا وما فيها ومن فيها، كل ذلك زي لا محالة.
0: نعم.
1: فبترجع بقى بمدرسة إيمانية جديدة جدا جدا جدا، ليست بالكلام ولكن بالعمل الصالح الذي تلقى به الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.
0: نعم، بارك الله فيكم. إذن إخوة الإيمان، الحج ليس أياما تعاش ثم تنسى، ولا مشاهد تلتقط ثم تطوى صفحاتها، وإنما الحج ميلاد جديد للروح. لذلك كان السلف إذا عادوا من الحج تغيرت وجوههم لا من وعثاء السفر، بل من أثر القرب من الله سبحانه. ومن أعظم الدروس التي تهتف بها رحلة الحج أن الطريق إلى الله لا يقطع بالأقدام وحدها، وإنما يقطع بصدق القلوب. فكم من إنسان وقف فوق عرفات وجسده حاضر وقلبه غائب، وكم من محروم لم يكتب الله له الحج لكن قلبه ظل متعلقا بالبيت العتيق، ففاز بالشوق والنية والرجاء. في الحج تعلمنا كثيرا أو نتعلم كثيرا من الدروس. إخوة الإيمان، الحج مؤتمر إيماني عظيم يعلن أن أمة الإسلام جسد واحد، إذا توحدت قلوبها هانت عليها الحدود والفوارق. مستمعين، إن أجمل ما في الحج أنه لا يغير المكان فقط، بل يغير الإنسان نفسه. فالسعيد من عاد من الحج بقلب أنقى ولسان أصدق وعين أبعد عن الحرام ونفس أقرب إلى الطاعة. فهل نستطيع أن نحافظ على روح الحج بعد انتهاء هذه الرحلة العظيمة؟

0: اللهم يا ربنا ندعوك أن تبقي التكبير والتلبية في قلوبنا لك دائما، وأن تستمر التلبية في سلوكنا وأخلاقنا وجميع أعمالنا. مستمعينا، وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الفترة، الإسلام والحياة، تحدثنا فيها مع ضيفنا الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف حول الدروس المستفادة من رحلة الحج، ونشكره في نهاية هذه الفترة. شكرا لكم نيابة عن مستمعينا.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
0: أحبابنا، لكم تحيات فريق العمل خلال هذه الفترة، من الهندسة الإذاعية الزميل داود محمد، الزميلة منى عثمان مخرجة الفترة، والزميل أحمد عثمان المشرف على الصفحة الرسمية على الفيسبوك لإذاعة القرآن الكريم، والإشراف العام للزميل الإذاعي إسماعيل لويدار. هذه أطيب تحياتي، كنت معكم فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. نلقاكم على الخير دائما، كل عام وأنتم بخير.

0: الإسلام والحياة.
1: فرحان.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، يا حبيبي، يا من هديتم بالنبي محمد، سيروا بهدي نبيكم تعظيما، وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم شبابنا أن الله تعالى جعل في ذكره طمأنينة للقلوب، وفي القرب منه سكينة للأرواح، وفي التوكل عليه قوة لمن أعياه الطريق. يا شبابنا، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي القلوب قبل العقول، ويضمد جراح النفوس قبل الأجساد، لذلك كانت تنقشع الكروب وتزول البلايا والخطوب. يا شباب أمة سيدنا رسول الله، اعلموا تماما أنه ليس كل من يبتسم سعيدا، وليس كل من يضحك مطمئنا، فكثير من القلوب اليوم تبكي في صمت، وكثير من الأرواح تتآكل من الداخل وهي تظهر للناس صورة القوة والثبات. إنه الاكتئاب والقلق، ذاك الضيف الثقيل الذي يدخل بيوتنا من حيث لا ندري، يدخل على الشباب فتتعطل الهمم وتروح الرغبات والطموحات، غزا أرواح الشباب في زمن الضجيج والسرعة والوحدة الرقمية. نعم، لقد أصبح الإنسان اليوم محاطا بالناس، لكنه يشعر بالوحشة، ويملك وسائل الترفيه، لكنه فقد السكينة والهدوء، ويتابع في العالم الافتراضي، لكنه يشعر أنه غير مرئي في العالم الحقيقي. يا شباب أمة سيدنا رسول الله، إن من أسباب القلق والاكتئاب الابتعاد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وفقدان المعنى، والإغراق في المقارنات، والإدمان الرقمي، والوحدة وضعف الصلة بالأسرة، وحمل النفس وتحميلها فوق طاقتها. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا من تسهرون في دجى الليل البهيم، تتصفحون المواقع على مواقع التواصل، تضيعون الأوقات، تضيعون الأنفاس، عقارب الساعة التي تمضي لا تعود. اجعلوا أوقاتكم عامرة بذكر الله، فالقلب الذي انقطع عن السماء تأكله الأرض بهمومها. يا شباب أمة سيدنا رسول الله، إن الإسلام لا ينكر الحزن، فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن وبكى وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. ولكن الخطر أن يتحول الحزن إلى اليأس، وأن يتحول القلق إلى الانقطاع عن الحياة والأمل. لذلك كان العلماء والأولياء يرون أن أعظم دواء لوحشة القلب صدق اللجوء إلى الله. قال العلامة الإمام ابن عطاء الله السكندري: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، فغفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره. أي لا تقل أنا مشوش أو مكسور فلا أذكر الله، بل اذكره حتى يجبر الكسر. وقال الإمام الجنيد: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال معرفة الله والأنس به سبحانه وتعالى. هلموا يا شباب أمة سيدنا رسول الله، هلموا إلى ذكر الله، إلى المحافظة على الصلاة بخشوع، إلى كثرة الذكر والاستغفار، إلى صحبة الصالحين وأهل الأمل، إلى تقليل الإدمان الرقمي، إلى مصارحة الأهل وطلب الدعم. هلموا إلى الله، وكما قال أحد العارفين: إذا أراد الله أن يخرجك من ظلمة النفس فتح لك باب الاضطرار إليه. اللهم يا إلهنا، يا سيدنا، يا إلهي، أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إلهي، إلهي، إن لم ألذ بجنابك فبمن ألوذ؟ وإن لم أفر إليك فإلى من أفر؟ أنت بابنا، أنت ربنا، أنت إلهنا، فافتح لنا أبواب رحمتك. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
0: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
3: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا بك أستاذنا.
4: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب.
3: عنوان هذه الحلقة: الفرح بفضل الله ورحمته. إن الفرح من الأخلاق القلبية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. نريد أن نتعرف أولا على معنى الفرح المذكور في القرآن الكريم، وهل هو محمود أم مذموم؟ ضيفنا الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فإن الفرح من الأخلاق القلبية والمشاعر الإنسانية التي تحدث القرآن الكريم عنها في غير آية من آياته، وتحدث عنها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. والفرح نوعان: مذموم ومحمود. فالمذموم فرح أهل الدنيا بالدنيا، والفرح بالنعمة حتى ينسى منعمها. والدنيا ظل زائل ونعيم حائل وأضغاث أحلام. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ولله در القائل: إن الحبيب من الأحباب مختلس، لا يمنع الموت بواب ولا حرس، فكيف تفرح بالدنيا ولذتها يا من يعد عليه اللفظ والنفس؟ أصبحت يا غافلا في النقص منغمسا، وأنت دهرك في اللذات منغمس. قد كان قصرك معمورا له شرف، فقبرك اليوم في الأجداث مدرس. إن متاع الحياة لا يخلو من الكدر ومن شوائب المكروهات، واللذات الحسية الدنيوية لا تكون باقية، وكفى بذلك منغصا. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه إحياء علوم الدين: هب أن الناس جميعا سجدوا لك، أفبعد 50 عاما من هذه اللحظة يبقى الساجد أو المسجود له؟ فما قيمة نعيم لا دوام له؟ أما متاع الآخرة فهو باق لا ينفد، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير وأبقى، ولا تظلمون فتيلا. إذن فرح الإنسان بمتاع الدنيا فرح زائف وزائل. ومن صور الانحراف في الفرح كذلك فرحة الإنسان بالنعمة فرحا ينسيه منعمها ويطغيه في دنياه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وجاء في سياق قصة قارون إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وفي آية أخرى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وفي آية ثالثة:

0: نريد أن نتعرف عليه.
1: الفرح المحمود وهو الفرح الحقيقي، وهو فرح المؤمن بفضل الله عز وجل وبرحمته وبالنعمة، لا من حيث هي نعمة، ولكن من حيث إنها من المنعم العظيم سبحانه. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس من أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبرا وغنيمته شكرا. وقال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: يا ابن آدم، ما لك تأسى على مفقود لا يرده عليك الموت، وتفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت. إذن الفرح الحقيقي الفرح بفضل الله عز وجل وبرحمته. قل: بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون.
0: ضيفنا الكريم، ما المراد بفضل الله ورحمته؟
1: اختلف المفسرون في هذه الآية وفي فضل الله ورحمته اختلافا كثيرا، يدور أكثر أقوالهم حول أن فضل الله عز وجل هو الإسلام، وأن رحمته القرآن. ولذا كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ذكر فضل الله ورحمته عقيب قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالفرح بما آتى الله عباده من الموعظة وهي الأمر والنهي وشفاء الصدور من الجهل والظلمة خير من كل ما يجمع الناس من أعراض الدنيا وأغراضها وزينتها ومتاعها، الذي هو عرضة للآفات ووشيك الزوال ووخيم العاقبة، وهو طيف خيال زار في المنام، ثم سرعان ما ينقضي المنام ويولي الطيف ويعقب الهجران. يروى أنه عندما قدم خراج العراق إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جعل يعد الإبل فإذا هي كثيرة كثيرة، فجعل عمر يردد: الحمد لله الحمد لله. فقال أحد أتباعه: هذا من فضل الله ورحمته. فرد عليه عمر قائلا: هذا مما يجمعون، لأن الله تعالى قال عن فضل الله ورحمته: هو خير مما يجمعون. هذا وبالله التوفيق.
0: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة، برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، أعدت هذه الحلقة الزميلة آمال عطا، ويقرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود. يقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. إن الدين الإسلامي دين القيم والمثل والأخلاق الراقية، ومن هذه الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الحنيف وحث على التخلق بها خلق الكرم، فهو خلق من أخلاق المرسلين وصفة من صفات الصالحين، به تسود المحبة والمودة بين الناس. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان سخاء النفس والمال من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: لقد رغب الإسلام أتباعه أن يكونوا من أهل الجود والبذل والسخاء، وأن يجعلوا تقديم الخير للناس والإحسان

الإنسان إليهم مسلكا ومنهجا، رغبة فيما عنده سبحانه من حسن الجزاء والثواب، حيث يقول سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما الكرم بالمال فيتمثل في البذل والعطاء من مال الله الذي أنعم به علينا واستخلفنا عليه، وأمرنا بالإنفاق منه بسماحة نفس وطيب خاطر وسهولة ويسر، لقضاء حوائج الناس من إطعام جائع وكساء عار وإعانة محتاج وغير ذلك مما يحقق لهم الكفاية ابتغاء مرضات الله عز وجل. يقول الله سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومع أن المال هو مال الله عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى وعد المنفقين منه بمضاعفة الأجر والثواب أضعافا كثيرة، فقال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. رواه البخاري. والكرم لا يتوقف على بذل الأموال فحسب، لأن الحق سبحانه وتعالى قال: وما تنفقوا من خير، وفي آية أخرى قال: وما تنفقوا من شيء. وهذا يدل على أن هناك كرما آخر غير الكرم بالمال، وهو الكرم بالنفس. والكرم بالنفس معناه بذل الجهد في تقديم الخير للآخرين، والعمل على قضاء مصالحهم وحوائجهم، وعلى معونتهم ومساعدتهم، سواء بالكلمة الطيبة أو بتقديم النفس من أجل تحقيق غاية سامية عظيمة كالإصلاح بين الناس ونشر الخير. كذلك من صور الكرم بالنفس إخوة الإيمان ما يبذله الجندي المرابط على الحدود يدافع عن وطنه وأرضه وأهله وعرضه، فهو يؤدي واجبا يثاب عليه بالخير الكثير. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. رواه البخاري. إخوة الإيمان، إن تعاليم الإسلام تحث على الكرم والجود والسخاء بكل ما يملك الإنسان من ماله أو نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. رواه الترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم استرنا بسترك، وأكرمنا بكرمك، ووفقنا لطاعتك.

0: إلى هنا أخوة الإيمان وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة آمال عطا، قرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود، نفذها من الهندسة الإذاعية الزميل داود محمد. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم منا أطيب التحية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 6:16. بعد قليل نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري بصوت الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من الآية 29 من سورة آل عمران. يقدم لهذه الفقرة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل مبارك من الآية 29 إلى الآية 85 من سورة آل عمران برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قرأ الدوري بإمالة الكافرين هكذا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وكذا قوله تعالى: والعافين عن الناس. قوله تعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. قرأ الدوري بإدغام الدال في الثاء وإسكان الهاء من نؤته هكذا: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. قرأ الدوري بضم القاف بدون ألف وكسر التاء هكذا: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. على البناء للمجهول. قوله تعالى: إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. قرأ الدوري بإدغام الراء وإظهارها في قوله تعالى: إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وأمال الكافرين أيضا: بين الله مولاكم وهو خير الناصرين. سكن الدوري الهاء من وهو هكذا: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. قوله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قرأ الدوري بتخفيف ينزل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وأدغم الذال في التاء من قوله تعالى: اتحسونهم بإذنه. وكذلك: ولقد صدقكم الله وعده اتحسونهم بإذنه. الدال في الصاد أيضا. قوله تعالى: قل إن الأمر كله لله. قرأ الدوري برفع اللام: قل إن الأمر كله لله. على أن كل مبتدأ والجار والمجرور خبر وجملة خبر إن. قوله تعالى: لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. كسر الدوري الميم مع الهاء وصلا هكذا: لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قوله تعالى: خير مما يجمعون. قرأ الدوري بالخطاب هكذا: خير مما تجمعون. قوله تعالى: قلتم أن هذا. قلل الدوري لفظ أن هكذا: قلتم أن هذا. قل هو من عند أنفسكم. وكسر السين من قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. قوله تعالى: إن الناس قد جمعوا لكم. أدغم الدوري الدال في الجيم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أثبت النوري الياء من وخافون وصلا هكذا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وكسر السين من قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. وقوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. قوله تعالى: والله بما تعملون خبير، قرأ النوري بالغيب: والله بما يعملون خبير. وأدغم الدال في السين من قوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض،

لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.

هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِثْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِثْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين.

سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أريكم ما تحبون

يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

الله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك،

وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.

ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لم

ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله

بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة،

بصلاته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم.

بل أحياء عند ربهم يرزقون.

القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.

فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.

لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما يعملون خبير. لقد

0: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم.
1: برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، رتل علينا القارئ شيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة آل عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من قصار السور، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صَدَقَ اللَّهُ
1: من قصار السور تلا علينا قارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم اللهم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سبحان اللهم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن سلمة رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توارت بالحجاب، يقصد الشمس. وعن عبد الله المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاة المغرب، قال: وتقول الأعراب هي العشاء. وعن مرثد بن عبد الله اليزني، ويزن بطن من حمير، قال: قدم علينا أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصر غازيا، وكان عقبة بن عامر بن عبس الجهني أمره علينا معاوية بن أبي سفيان، قال: فحبس عقبة ابن عامر بالمغرب، فلما صلى قام إليه أبو أيوب الأنصاري فقال له: يا عقبة، أهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب؟ أما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم؟ قال: فقال: بلى. قال: فما حملك على ما صنعت؟ قال: شغلت. قال: فقال أبو أيوب: أما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم يجيء أحدنا إلى بني سلمة وهو يرى مواقع نبله. وعن علي بن بلال الليثي رضي الله عنه قال: صليت مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثوني أنهم كانوا يصلون المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينطلقون يترامون لا يخفى عليهم مواقع سهامهم حتى يأتوا ديارهم في أقصى المدينة. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: قدم الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إخوة الإيمان، في العاشرة والربع تستمعون للأمسية الدينية مسجلة من مسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق بالقاهرة. القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي. الكلمة للدكتور أحمد البوصلي الأستاذ بجامعة الأزهر. المبتهل الشيخ محمد الجزار. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل إسماعيل دويدار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع الآن لقرآن المغرب. القارئ الشيخ أحمد محمد عامر يتلو من سورة طه.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم

0: إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر يتلو من سورة طه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه

تشقى. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات

تختصر.

الله.

مستمع لما يوحى.

اخترتك. فاستمع لما يوحى، فاستمع.

0: صوتك.
1: فاستمع لما يوحى. فاستمع

0: بس
1: فاهم.

يخف. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى.

الغرى. لنريك من آيات

قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وأهش

تخف. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها.

الغرى. لنريك من آيات

قال رب اشرح لي صدري.

واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أخش

تخف. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها.

وراء. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى.

قال رب اشرح

واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من سورة طه، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا واسع الرحمة ويا مجيب الدعاء، هذا وقت النفحات وهذه ساعة الرحمات، وقد أقبل المساء وأنت الرب الكريم الذي لا يرد من دعاه، فاجعل لنا يا ربنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية وشفاء. اللهم إنا نسألك قبل غروب الشمس هذا اليوم أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتشرح صدورنا وتبارك في أعمارنا وأرزاقنا وأهلينا. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم مع اقتراب الأذان وهدوء القلب انتظارا لنداء المغرب، نسألك نفحة من نفحات رضاك تمحو بها تقصيرنا وتبدل بها ضعفنا قوة، وحزننا سرورا، وخوفنا أمنا وطمأنينة. اللهم إنا وقفنا ببابك فقراء إلى رحمتك، ضعفاء إلا بقوتك، مذنبين نرجو عفوك، فلا تردنا خائبين، ولا تحرمنا لذة القرب منك ولا حلاوة مناجاتك. يا رب، قد عجزت ألسنتنا عن الدعاء، ولنا حوائج نطلبها ونرجوها، فإن خزائنك لا تنفد، ورحمتك يا ربنا وسعت كل شيء، فاجعل هذا المساء مساء مغفرة ورحمة وعتق من النار، واكتب لنا فيه دعوة لا ترد. اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حان الآن موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت لصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة، يؤذن لصلاة العشاء إن شاء الله تعالى في 9:23. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 8:53، فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 11 بمشيئة الله تعالى. نسعد بحضراتكم على الهواء خلال هذه الفترة. من الهندسة الإذاعية الزميل داود محمد، وأسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، بعد قليل نقدم لحضراتكم تلاوة قرآنية كريمة للقارئ الشيخ محمد حسن النادي بمناسبة ذكراه. ولد الشيخ محمد حسن النادي في 7 من شهر إبريل عام 1921 بقرية بندف مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وعين قارئا للقرآن الكريم بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها. التحق بالإذاعة المصرية عام 54 واعتمد قارئا، وبعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله عز وجل رحل عن عالمنا قارئنا الشيخ محمد حسن النادي في مثل هذا اليوم 1 من يونيو عام 1961. رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. إخوة الإيمان، ومن سورة الحج نستمع إلى القارئ الشيخ محمد حسن النادي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا إلى القارئ شيخ محمد حسن النادي، تلا علينا من سورة الحج، أذعنا له هذه التلاوة بمناسبة ذكراه، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
2: ما شاء الله.
1: محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

صل يا ربي وسلم على النبي طه السعيد، لا وحقك لا أحب أن أكون كما أريد.

0: صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. كنا مع المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 8:30. بعد 5 دقائق نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني بصوت الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من الآية 87 من سورة البقرة. الشيخ محمود برانق يقدم لهذه الفقرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد قليل نستمع إلى ترتيل من سورة البقرة من الآية 87 إلى الآية 121 من سورة البقرة. يقول الله تعالى: فالآن باشروهن. قرأ ورش كلمة فالآن بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها فتصير فلانا مع ثلاثة البدل، وهي من لغات العرب. أما كلمة باشروهن فقرأها ورش بترقيق الراء لوجود كسر قبلها، ولكن البر قرأ ورش كلمتي ولكن البر بتخفيف النون ورفع راء البر مع ترقيقها. ووجه تخفيف ولكن للاستدراك، ورفع البر للابتداء فتصير ولكن البر. أو أشد ذكرى، قرأ ورش كلمة ذكرى بالتفخيم والترقيق في الراء، ولا يكون له على توسط البدل إلا التفخيم فقط من طريق الشاطبية. ادخلوا في السلم، قرأ ورش كلمة السلم بفتح السين فتصير ادخلوا في السلم. قيل إن الفتح والكسر بمعنى واحد وهو الصلح، وقيل بالكسر السلام وبالفتح الصلح. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قرأ ورش كلمة خطوات بإسكان الطاء فتصير ولا تتبعوا خطوات، والإسكان والضم لبعض القبائل. يشاء إلى، قرأ ورش كلمتي يشاء إلى بتسهيل الهمزة الثانية وبإبدالها واوا جمعا بين اللغات. ولما يأتكم، قرأ ورش يأتكم بإبدال الهمز حرف مد تخفيفا وتسهيلا. حتى يقول الرسول، قرأ ورش كلمة يقول برفع اللام فتصير حتى يقول الرسول. ووجه رفعه وزلزلوا فقال الرسول، والزلزلة سبب القول، وكلا الفعلين ماض فلم تعمل فيه حتى هذا، وبالله التوفيق.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن،

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله،

من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.

رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

الكتاب واذكروا الله في أيام معدودات

فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة.

الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفوا

قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا

كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد

والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا،

حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك حبطت أعمالهم

والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر

في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم.

ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

0: بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم.
1: برواية ورش عن نافع المدني رتل علينا القارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: لا صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب.

0: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، جل وجهك وعز ثناؤك ولا إله غيرك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. واجعلني يا ربنا ومن يسمعني ومن يؤمن على دعائي ممن قلت فيهم أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. إشارات ضبط الوقت أعلنت 9 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو من سورتي قاف والذاريات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذ

0: صادق وإن الدين لواقع صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ مصطفى إسماعيل تلا علينا من سورتي قاف والذاريات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قول

0: لغة القرآن برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الأستاذ الدكتور أحمد درويش، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا.
1: أستاذنا الدكتور، نتوقف في حلقتنا هذه مع قول الحق تبارك وتعالى في سورة فاطر: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وما زلنا مع هذه الثنائية أو الزوجية التي أشرتم إليها في مفتتح هذه الآية والآية التي سبقتها.
2: نعم.
1: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه.
2: نحن أولا في مدخل ثنائية الماء، لوحة الماء.
1: نعم.
2: وهي امتداد لفكرة الثنائيات التي تشمل كثير من آيات هذه السور. ونحن في مطلع مجموعة ما يستويات، لأننا سنجد فيما بعد ليس فقط وما يستوي البحران، سنجد وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، وما يستوي الأحياء والأموات. سنجد فكرة التشابه الظاهر للخصائص في العين والافتراق الدقيق، وهذه مسألة

0: في مدخل الدعوة للإيمان، في مدخل الحوار مع تثبيت عقيدة، شيء هام جدا، لأن أحيانا قد يسهل علينا أن نعرف الفروق بين المرئيات فندرك أن هذا أبيض وأن هذا أسود إلا لمن لا يرى، لكن أصعب من أن ندرك الفرق بين المعنويات فندرك أن هذا صواب وهذا خطأ، أن هذا حق وهذا باطل. ومن أجل هذا فإن نسق الحجاج والإقناع يجر في البداية إلى المحسوسات المتشابهة والتي يظن الغافل أنها متساوية، فيبدأ يفرق بين الخصائص الذاتية لكل شيء،
1: يعني بين مادية ومادية.
0: ومن أجل هذا حتى جاءت فكرة جمع البحر والنهر في اسم واحد. نحن غالبا تعودنا أن نسمي العذبة نهرا وأن نسمي المالحة بحرا، لكن بدأت الأمور في ما يستوي البحران، ولم يقل البحران المالح والعذب، لأن ظاهر الأمور أنهما معا كم كبير من الماء، وأنهما يمكن أن يعبر عليهم الإنسان من مكان لآخر ويمكن أن يستحم فيه. كما أنه في وجهة نظر أصحاب الباطل أن الكفر كالإيمان وأن الهداية كالضلال، وأن الأمور نحن نصحو وننام معا ونأكل ونشرب ونتمتع ويضمنا الليل والنهار فنحن معا، لكن هذا جر إلى الفرق بين الفروق من خلال التأكيد على فكرة المحسوسات المختلفة رغم أنها متشابهة، بدءا بجمع البحرين في كلمة واحدة وبداية التفريق حتى على المستوى الصوتي.
1: نعم، نلاحظ العذب قد وصف بصفات عديدة.
0: نعم،
1: عذب فرات سائغ شرابه، أما الملح فقد وصف بصفة واحدة.
0: جمال النسق القرآني، أولا يعني وصف الاثنان بأنهما هذا، يعني لا بيقول هذا وذلك.
1: نعم، لأن كلاهما قريب،
0: كلاهما قريب. ومن نعم. أجل هذا هو الذي يحدث اللبس والاضطراب، هما أمام العينين، لكن أولهما فكرة التعبير الصوتي الذي يكاد يحس معه المعنى. وأنت عندما تتأمل، أولا تتأمل عدد كلمات التي وصفت الماء العذب، كأنك تماما أمسكت كوبين من ماء، في أحدهما ماء عذب وفي الآخر ماء مالح، وبدأت تشرب. إلى أي مدى يستمر جريان الماء العذب في الفم، وإلى أي مدى يحتمل الحلق صدمة الماء المالح؟ الصورة الأولى تكاد تصور استمرار الجريان، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وحتى على مستوى الحروف التي تستخدم لا يكاد يوجد فيها حرف حلقي، كلها من الحروف التي تكاد تكون حروف عذبة، يعني ليس هناك جه في نطق العذب الفرات السائغ الشراب، كلها حروف توحي بالعذوبة في ذاتها. فإذا ما وصلت إلى المقطع التالي فأنت تجد الحاء والجيم المقررة، وتجد أولا الجملة القصيرة جدا، كأن وهذا ملح أجاج، كأنك تناولت كوبا آخر فيه ماء، فما انصدم حلقك حتى توقفت وأرجعت الماء. يعني هذا هو التعبير الأول لإمكانية الاستمرار مع نسق تعبيري والتوقف أمام نسق تعبيري آخر، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج.
1: ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها.
0: لا.
1: هذه قضية أخرى، فهناك نفع من الأمرين معا.
0: هذه المشكلة، مع أنه يعني أحيانا يتحدث المفسرون عن مسألة أنه إذا كان الحديث بصفة عامة عن تشبيه الماء العذب بالمؤمن والملح الأجاج بالكافر، فإنه مع ذلك هذا الملح الأجاج قد يفضو للكافر لأنه فيه فوائد أخرى، وهم يقيسون هذا على التعبير القرآن الذي يشبههم بالحجارة وإن من الحجارة لما
1: لما يتفجر منه
0: يتفجر
1: الأرض.
0: منه الماء، مع أن يعني قست قلوبهم
1: نعم
0: أصبحت كالحجارة، لكن ومع ذلك فهناك حجارة يتفجر منها الماء وطابت من خشية الله إلى آخره. فكأنه يقال إنه مع أن فكرة المقابلة بين الكافر والبحر تكاد تصل إلى النهاية، ومع ذلك فإن البحر فيه فوائد أخرى. لكن حتى بصرف النظر عن هذا التفسير الأول، نحن عندما ننظر إلى فكرة فائدة البحر في إطار فائدة الكون، يعني المسألة إذا لم يكن هذا، يعني يكفي ما يقوله العلماء من أن ما يصدر عن الأرض من غازات سامة كاف لتسميم هواء الأرض وإلغاء الحياة لولا ملوحة البحر. يعني هذا البحر الذي نتعجب أحيانا كيف يشمل ثلاثة أخماس الكرة الأرضية وكذا، وكيف جزء من أهميته العظمى على الأقل، والعلماء يعرفون فوائد لا حصر لها، أنه على الأقل يصفي الهواء الذي يعيش عليه الإنسان. وتبدأ الفوائد الأخرى التي تطرحها الآية، تأكلون وتستخرجون إلى آخر
1: وترى
0: الفوائد الدنيا.
1: الفلك إلى آخره.
0: نعم
1: نعم، نرجو أن نتم حوارنا في حلقة قادمة إن شاء الله. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور أحمد درويش، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: لغة القرآن، برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في نومه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها.
5: في هذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى ما يقال من الأذكار بعد الصلاة وعند النوم، ويبين لهم فضل هذه الأذكار وعظيم ثوابها. وفي الحديث حرص الشيطان على صرف الإنسان عن اكتساب الخيرات والحسنات وصده عن ذكر الله تعالى، وفيه بيان أن الأعمال يوم القيامة توزن بعدل الله وفضله.
6: الصلاة والسلام عليك.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، في 10:15 تستمعون للأمسية الدينية مسجلة من مسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق بالقاهرة. التلاوة للقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والكلمة للدكتور أحمد البصيلي الأستاذ بجامعة الأزهر، والابتهالات للمبتهل الشيخ محمد الجزار. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل إسماعيل دويدار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: لك

قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعاتنا الآن 9:23 موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، فقد أذن الشيخ محمود خليل الحصري لصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة، يؤذن لصلاة فجر غد إن شاء الله في 14:10، وتشرق شمس القاهرة بإذن الله قبل 6:06. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة يونس، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة يونس تلا علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء اليومي المتجدد، المصحف المعلم.
3: تلاوة هذه الحلقة تبدأ معا من الآية 46 من سورة العنكبوت.
2: نذكركم إخوة الإيمان أن سورة العنكبوت سورة مكية، آياتها 69 وترتيبها في المصحف الشريف 29.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا
1: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا

0: أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
1: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب
0: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب
1: فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به
0: فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به
1: ومن هؤلاء من يؤمن به
0: ومن هؤلاء من يؤمن به
1: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون
0: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون

0: دينك.
1: إذا لارتاب المبطلون.
0: إذا لارتاب المبطلون.
1: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم.
0: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم.
1: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.
0: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.
1: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه.
0: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه.

0: عليهم.
1: إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون.
0: إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، قرأنا معا في هذه الحلقة حتى الآية 52 من سورة العنكبوت.
3: أيها الإخوة المؤمنون، نجمل مع حضراتكم بصورة ملخصة جدا حرف الراء وحالات نطقه. فحرف الراء له ثلاث حالات النطق: حالة التفخيم، وحالة الترقيق، وحالة جواز التفخيم أو الترقيق.
2: فأما الحالة الأولى وهي حالة التفخيم، إذا كانت الراء مفتوحة مثل كلمة ربنا، أو كانت مضمومة مثل كلمة يحاوره.
3: الحالة الثانية في هذه الحالة التي نحن بصددها وهي حالة التفخيم، هي إذا كانت الراء ساكنة وكان ما قبلها مفتوحا أو مضموما مثل كلمات زرعا ومرتفقة واذكر.
2: الحالة الثالثة وهي حالة التفخيم، إذا كانت الراء ساكنة وكان ما قبلها مكسورا وكسرته عارضة مثل كلمة ارجعوا.
3: أيضا يفخم حرف الراء أيضا إذا كان ساكنا وكان ما قبله مكسورا وكسرته أصلية ووقع بعده حرف استعلاء مثل كلمة قرطاس وكلمة مرصاد.
2: الحالة الثانية وهي حالة ترقيق حرف الراء.
3: هذه الحالة لها ثلاث حالات: إذا كانت الراء مكسورة سواء كانت في أول الكلمة أو في وسطها مثل كلمة الرقاب وكلمة أرنا.
2: أما الحالة الثانية إذا كان قبل الراء حرف لين مثل كلمة قدير وكلمة خبير.
3: الحالة الثالثة إذا كانت ساكنة وكان قبلها كسر أصلي وليس بعده حرف استعلاء مثل كلمة أنذرهم وكلمة فرعون.
2: في هذه الحالات الثلاثة يرقق حرف الراء.
3: أما الحالة الأخيرة وهي حالة جواز التفخيم أو الترقيق، ولها ثلاث حالات:
2: إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة وبعدها حرف استعلاء مكسور مثل كلمة فرق، وهي الكلمة الوحيدة في القرآن الكريم.
3: الحالة الثانية هي إذا كانت الراء ساكنة بعد ضم وقبل ياء محذوفة تخفيفا مثل كلمة ونظر.
2: الحالة الثالثة إذا سكنت بعد كسر للوقف وفصل بينها وبين الكسر بحرف استعلاء مثل كلمة مصر. في هذه الحالة يجوز التفخيم والترقيق.
3: كانت هذه الحالات التي ينطق فيها حرف الراء عموما بصورة مجملة. إخوة الإيمان، غدا إن شاء الله مع حلقة جديدة وحكم جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما الكتاب المبين؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ كما في قوله تعالى في مفتتح سورة دخان: حاميم والكتاب المبين. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد: الكتاب المبين هو القرآن الكريم، والمبين معناه الواضح للمتدبرين، فالله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن كل شيء. فالقرآن كتاب مبين لأنه كتاب عظيم، قال عنه ربنا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وبيان القرآن جاء امتدادا لعزة القرآن والتي قال عنها ربنا: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وبيان القرآن جاء من كرم الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب المحكم: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وبيان القرآن الكريم جاء من خلال ما أكده الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب من آيات بينات واضحات، حيث بيّن الله سبحانه وتعالى فيه أمر الخلق، وبيّن فيه البداية والنهاية، بيّن فيه أمر الخلق ابتداء، وبيّن فيه المعاد، وبيّن فيه الثواب والجزاء والجنة والنار، وذكر فيه الترغيب والترهيب، فأحل فيه الحلال وحرم فيه الحرام وعرف فيه الحدود. فهو كتاب محكم فيه بيان وفيه هدى. وعن ذلك قال ربنا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونزل هذا الكتاب المبين في ليلة طيبة، في ليلة كثيرة البركة، وهي ليلة القدر، كما في قوله تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وهنا نقول: الحمد لله الذي أنزل أعظم كتاب وهو القرآن الكريم، أنزله ربنا من أعظم مكان وهو اللوح المحفوظ، أنزله ربنا بأعظم ملك وهو الملاك جبريل عليه السلام، أنزله ربنا في أعظم غار وهو غار حراء، أنزله ربنا بأعظم لغة وهي اللغة العربية، أنزله ربنا في أعظم بلدة وهي مكة المكرمة، أنزله ربنا على أعظم أمة وهي أمة الإسلام، أنزل القرآن على أعظم قلب نبي إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مسك الختام وخير الأنام. هذا والله أعلم.
2: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تحت عنوان استقامة اللسان، يحدثنا الدكتور محمد عبد السميع جاد. أعد هذا الحديث الزميل خالد قنديل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. وبعد، فإن الله عز وجل خلق الإنسان وعلمه البيان وأعطاه اللسان ليعبر به عما يريد. والله سبحانه سيسأل العبد عن النعم التي أعطاها له في الدنيا، وإن اللسان سبب سعادة الإنسان إن استعمله في الخير، وسبب شقاوته إن استعمله في الأذى. يقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان يحصى عليه كلامه صدقا كان أم كذبا، جدا أم هزلا. وأحيانا يتكلم الإنسان بكلمة يقصد أن يضحك بها من حوله، فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ذلك فيقول: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا تهوي به في النار 70 خريفا. وهذا لبيان المكث لا لبيان التحديد. وإن الإنسان تسعده كلمة وتشقيه كلمة، وهو بأصغريه قلبه ولسانه، وجماع الخير كله في حفظ اللسان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فسعادة الإنسان وشقاوته في طرف لسانه، فإن حبس لسانه في دائرة الخير كأمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أو قراءة علم أو غير ذلك، نال خيرا كثيرا وبعد عنه شرا كثيرا. وإن خرج به عن دائرة الخير جلب عليه النوائب وأرداه في هوة سحيقة. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد أمرين: إما قول الخير وإما الصمت. فمن لم يتيسر له الإحسان في القول والنفع به فليمسك عليه لسانه، فإن ذلك أسلم له. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر الجهني عندما قال له: ما النجاة يا رسول الله؟ قال له: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. وعندما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: أئنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصلى الله على معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: حول استقامة اللسان حدثنا الدكتور محمد عبد السميع جاد. إشارات ضبط الوقت أعلنت العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
5: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
7: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
8: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع ألف ميم من القاهرة، يقول في هذه الرسالة: إنه قام بشراء سبائك ذهبية للاستفادة من ارتفاع ثمن الذهب، فهل على هذه السبائك زكاة؟ وهل يعتبر هذا الشراء من كنز المال؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
10: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنقول لهذا الأخ الكريم: لا حرج في شراء الذهب إلا أنه غير مستحب. لماذا؟ لأنه نوع من الاحتكار والتكالب وتجميد مبلغ كبير من المال، ربما لو تداوله الناس في أي مشروع من المشاريع لكان أفضل ولدر عليك شيئا من الخير أكثر مما يدره هذا الاحتكار أو هذا النوع من الاحتكار. وهذه السبائك تقدر قيمتها، إن بلغت النصاب يعني زادت عن 85 جرام ذهب من عيار 21 وجبت عليها الزكاة كل عام من تاريخ الشراء إلى نهاية العام حوالين الحول، يجب عليها الزكاة، والزكاة بمقدار ربع العشر يعني 2.5% في نهاية كل حول، تحسب قيمة هذه السبائك بكام ألف جنيه مدام وصلت 85 جرام عيار 21 وتطلع منها 2.5 في يعني كل 100 جنيه جنيهين ونص، كل 1000 جنيه 25، كل مليون جنيه 25,000 جنيه، والكسور طبعا بنفس النسبة المعروفة 2.5% مدام بلغت النصاب وحال عليها الحول، وهي كما سمعنا زيادة عن احتياجاتك الخاصة. أما أنها من الكنز أو يعتبر شراؤها كنزا للمال، لا تعد كنزا إلا إذا لم تؤدي زكاتها، لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لماذا؟ لأنهم لا ينفقون الزكاة المطلوبة عليها في سبيل الله، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالكنز هو المال الذي يبلغ النصاب ويحول عليه الحول ولا يؤدي صاحبه زكاته، فهذه السبائك إذا لم تؤد زكاتها كانت كنزا وكانت احتكارا وكانت تضييقا على الناس، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحتكر وقال المحتكر ملعون، كما أن فيها تضييقا على الناس على تداول المال والانتفاع به في وجوه الطعام ونحو ذلك من الأعمال الأخرى. هدانا الله وإياكم إلى سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
9: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع محمود عبد الكريم من الإسكندرية، يسأل فيها عن حكم ترجمة القرآن الكريم لغير الناطقين باللغة العربية وذلك لسرعة نشره بينهم. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ السائل الكريم يسأل عن حكم ترجمة القرآن إلى لغة من اللغات في العالم عملا على نشره بين أهل هذه اللغة، نشر الإسلام القرآن. الحقيقة أن القرآن الكريم نظم معين، تنزيل من حكيم حميد، وفيه من الدقة والبلاغة والإيجاز ما لا يمكن معه الترجمة إلى أي لغة أخرى. ولذلك ثارت هذه المعركة منذ زمن غير طويل، واختلف فيها العلماء والأدباء وأهل اللغة، وانتهوا إلى أن ترجمة القرآن نفسه ليست ممكنة لما فيه من بلاغة ودقة كما قلت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل إلى

0: على الترجمة الدقيقة التي تحمل كل المعاني الموجودة في آيات القرآن الكريم. ولذلك يا أخي فإن هذه المعركة انتهت إلى هذا، انتهت إلى أنه لا يجوز ولا يصح ولا يمكن ترجمة القرآن إلى أي لغة، ولكن يمكن ترجمة تفسير القرآن ومعاني القرآن إلى غير الناطقين باللغة العربية. وعلينا بهذه المناسبة أن نحاول محاولات متعددة لنشر اللغة العربية خصوصا بين المسلمين وغير المسلمين أيضا، لأن هذه خدمة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيها خير كثير لأهالي هذه الشعوب حتى يطلعوا بلغتهم على معاني القرآن الكريم. فالقرآن الكريم لا يكون إلا بلسان عربي مبين. هذا والله ولي التوفيق.
1: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وللأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ عبد التواب البساتيني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى مع الأمسية الدينية بصحبة الزميل إسماعيل دويدار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. إلهي سبحانك كتبت على القلوب ألا تطمئن إلا بذكرك، وجعلت في الأرواح شوقاً لا يخبو إلا برضاك. رضاك يا رب خير من الدنيا وما فيها، يا منية القلب قاصيها ودانيها، فليس للروح آمال تحققها سوى رضاك. فذا أقصى أمانيها فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي أشهى إلي من الدنيا وما فيها. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. لما أراد الله جل جلاله أن ينقذ الدنيا من العثرات أهداك ربك للورى يا سيدي فيضا من الأنوار والرحمات. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة، وننقل لكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وخير ما نستهل به لقاءنا هذا القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد

طب عشان خاطر سيدنا النبي تاني صلاة النبي.

أه؟

0: أكبر. الله أكبر.
1: فسبح

0: قف إنها بجلالها الآيات، فيها هدى وسكينة وثبات. رتل وجود ما استطعت حروفها، وابسط فؤادك إنها النفحات. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي حركت قلوبنا بذكر الله عز وجل. تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، ونحن هنا في هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لكم من مسجد أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نعيش في رحاب العلم والعلماء مع هذه الكلمة الطيبة التي يقدمها لنا الأستاذ الدكتور أحمد البوصيلي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
1: الحمد لله، وإذا الشدائد أقبلت بجنودها والدهر من بعد المسرة أوجعك، لا ترجو شيئا من أخ أو صاحب، أرأيت ظلك في الظلام مشى معك، وارفع يديك إلى السماء مناجيا ربا إذا ناديته ما ضيعك. فوحدوه. أشهد أن لا إله إلا الله. إن ضاقت الحال في عيش تكابده، واستفحل الهم وانتابتك أتراح، فافزع إلى الله في ذكر تردده، إن القلوب بذكر الله ترتاح. كم من كروب ظننا لا انفراج لها، حتى رأينا جليل الهم ينزاح. فاصبر لربك لا تيأس، فرحمته للخلق ظل وللأيام إصباح. كل باب وإن طالت مغالقه، فإن الصلاة على المصطفى مفتاح. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك، آمين. سيدنا عمر بن الخطاب كما يروي لنا سيدنا ثابت ابن عبد الله، فكان عمر له عادة أن يأتيه صديق له من بني قريظة بألواح من التوراة ليقرأ فيها. ففي مرة وقع نظر رسول الله على هذه الألواح وهي في يد عمر، فغضب رسول الله، فجعل عمر يقول: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. قال: فجعلت أكرر هذه الكلمة حتى سري عن رسول الله. فقال لي رسول الله: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، لو كان موسى بن عمران، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ثم قال رسول الله: يا عمر، أنتم حظي من الأمم، وأنا حظكم من النبيين. فصلوا عليه. ربنا سبحانه بذاته لم يشأ أن يكل أمر بروتوكول ومراسم التعامل مع رسول الله لاجتهادات العلماء ولا لاستنتاجات الشعوب والأمم، وإنما تولى ربك بنفسه وضع بنود بروتوكول ومراسم التواصل والتعامل مع حبيبكم سيدنا محمد حضوريا أو غيابيا. وذلك أنه لما وصل وفد بني تميم إلى المدينة المنورة في عام الوفود، في العام التاسع من الهجرة، وكانوا من جفاة وأجلاف الأعراب، فوقفوا أمام حجرات رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونادوا عليه بأسلوب لا يليق مع مقام أمير الأنبياء وسيد المرسلين، وقالوا: يا محمد اخرج لنا. هؤلاء مسلمون، وأتوا ضيوفا على رسول الله ليبايعوا سيدنا رسول الله، اللهم صل عليه. ومع ذلك تخيلوا أن الله يتدخل بذاته وينزل سورة كاملة في المصحف الشريف حتى اليوم اسمها سورة الحجرات وسورة الآداب وسورة التعاليم، لأن هؤلاء وقفوا أمام بيوت رسول الله ونادوا بأسلوب لا يليق بمقام رسول الله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لم يقل ربنا لا يؤمنون، ولم يقل لا يفقهون، ولم يقل لا يعلمون، ولم يقل لا يشعرون، وإنما اتهمهم ربنا في عقولهم، كأن الذي يتجاسر على مقامي وعلى حمى رسول الله، اللهم صل عليه، هذا يتهم في عقله قبل أن يتهم في دينه. أوالله، قال الله: أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم، أي غفرت لهم بانتسابهم إليك يا حبيبي يا محمد. ومفتتح السورة ما سبب نزوله؟ سبب نزوله هو نفس السبب، حينما أقبل عمر وأبو بكر على رسول الله رضي الله عنهما وصلى الله على من علمهما، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أرى أن تؤمر على وفد بني تميم الأقرع بن حابس يكون أميرا عليهم. وقال عمر: يا رسول الله، أمر عليهم القعقاع بن معبد. فقال عمر: يا أبا بكر، أنت تريد خلافي، يتنافسان في التقرب من قلب رسول الله. فقال أبو بكر: ما أردت خلافك يا عمر، إنما هو الرأي. فعلت أصواتهما شيئا يسيرا في حضرة رسول الله. تخيلوا أن الله أيها الإخوة يتدخل بذاته في ضبط مستوى الصوت إذا كان الصوت في مجلس سيدنا محمد. ما كل صوت ينبغي أن يسمح له في حضرة مجلس رسول الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، دعاء الرسول يعني نداء الرسول، مخاطبة الرسول، التواصل مع الرسول، ذكر الرسول، الإخبار عن الرسول، ما ينبغي حين تتكلم عن سيدنا محمد إلا أن تتحلى بمراسم الأدب مع حمى الجناب المحمدي على صاحبه الصلاة والسلام. فنزلت هذه السورة وقال الله: يا أيها الذين آمنوا، اسمع، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. كفاية، لا أبدا، شوف التفاصيل، شوف التفاصيل، كجهر بعضكم لبعض. ما العاقبة يا رب؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كأن الذي يسيء الأدب، لا أقول يسيء الأدب، لا، كأن الذي لا يلتزم ببروتوكول التواصل والتعامل مع رسول الله حضوريا أو غيابيا، في زيارته أو عند ذكره والثناء عليه أو عند الإخبار عنه أو عند التكلم مع الناس عن جنابه الأقدس والأنفس والأعلى والأغلى، الذي لا يلتزم بهذه المراسم يحبط عمله بنص القرآن وهو لا يشعر، ويحسب أنه من الذين يحسنون صنعا. ولذلك دائما ننادي على الناس أن يتأدبوا مع رسول الله وأن يحترموا اسم محمد من أجل رسول الله، وإن مائدة رسول الله حافلة بالجلال والجمال والكمال، والشرع يقول لك: أنا لا أطيق أن أسمع فوق مائدة الحبيب طنين الذباب يا صاحب الفكرة. فاحترموا رسول الله، واحترام رسول الله والأدب مع رسول الله لا أقول من بنود الدين، بل إن الذي لا يتأدب مع رسول الله ليس عنده دين، واعلموا أن فيكم رسول الله، اللهم صل عليه. ولذلك أيها الإخوة، جعل الله ذكره والثناء عليه ومحبته وتوقيره ومتابعته وطاعته هي صلب الدين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله يعلم أنني أهواه ويذوب قلبي إن أتى ذكراه، فمتى سيحملنا الحنين لطيبة لنزور من صلى عليه الله. ربنا يفرج كروبنا جميعا ويستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا ويسعد قلوبنا ويكفنا شر كل ذي شر، يكفنا شر النفاثات في العقد وشر كل حاسد إذا حسد وكل جاحد إذا جحد وكل حاقد إذا حقد، ويكفنا شر ساكن البلد وشر والد وما ولد. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة التي قدمها لنا الأستاذ الدكتور أحمد البصيلي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ونحن هنا في مسجد أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة الأحباب، بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب. هيا بنا نرفع وأكف الضراعة لله عز وجل، ونمدح الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم مع مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد الجزار.
2: سبحان

يا مولانا يا مجيب، من دعاك لا يخيب، يسر لنا فرجا قريب بالصلاة على الحبيب. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات والمدائح النبوية نصل إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من هنا من مسجد أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة. قدمها لنا مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد الجزار، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه تحيات زميلي محمد مصطفى من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. سلام الله عليكم ورحمة.

0: 11 كما أعلنت إشارة ضبط الوقت، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعيد بصحبتي حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل فوزي عبد المقصود، وها هي فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية من بعد منتصف الليل إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحيات الزميل شحاتة عبد العظيم من هندسة الهواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات. أما الآن فموعدكم مع هذا البرنامج.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

أخي المؤمن، من علامات قبول الطاعة أن تثمر طاعة بعدها، وأن يوفق الله العبد للاستقامة والثبات على الخير، لأن الحسنة تتبعها حسنة. يقول جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فيا من وقفت بعرفات وسكت العبرات وأظهرت الندم على ما فات، يا من أعتقه مولاه من النار، إياك أن تعود إلى الأوزار بعد أن تاب الله عليك منها. إياك أن تقترب من النار بعد أن أعتقك الله منها. لقد ضرب الله عز وجل الأمثال للناس محذرا عباده من أن يبطلوا أعمالهم ويمحقوا طاعتهم، فلا يجدوها في وقت هم أشد ما يكونون في حاجة إليها. يقول جل وعلا: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.

كان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، وكان يحب التيسير على المسلمين في كل الأمور، ومع ذلك فإنه كان وقافا عند حدود الله ومحارمه، يغضب لله أشد الغضب حتى يزال الحرام. فكان صلى الله عليه وسلم يوازن بين ما فيه مصلحة للعباد وما يكون حقا لله تعالى. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها.

يحكى أن تاجرا كان يسير بقافلته في طريق موحش بين جبلين، وكان هذا التاجر معروفا بين الناس بكرمه حتى قالوا: بابه لا يغلق ويده لا ترد. وفي منتصف الطريق لمح شابا جالسا على صخرة ثيابه ممزقة وعيناه غائرتان من الجوع. أوقف التاجر القافلة ونزل إليه، فقال الشاب بصوت متقطع: منذ يومين لم أذق طعاما، فهل من كسرة خبز؟ فأعطاه التاجر طعاما وماء، ثم أمر رجاله أن يفرشوا له مكانا ليستريح. ظل الشاب صامتا طوال الطريق ينظر إلى الصناديق الممتلئة بالبضائع. وفي الليل حين نام الجميع تسلل وفتح أحد الصناديق وأخذ كيسا من الذهب وفر هاربا في الظلام. ومع طلوع الفجر اكتشف الرجال السرقة، فاشتعل الغضب في صدورهم، لكن التاجر رفع يده وقال بهدوء: لا تطاردوه. فتعجبوا، فقال التاجر: إن كان الجوع هو الذي جعله يسرق فسيعلمه.

لقد هربت بالذهب، لكني لم أستطع الهروب من كرمك. كلما فتحت الكيس رأيت وجهك وأنت تطعمني وتسقيني بيديك. فابتسم التاجر وقال: الحمد لله، لم تمت فيك الفطرة.

الدنيا تمضي سريعا، وأعمارنا تطوى كما تطوى الصفحات، والسعيد من ملأ صحيفته بما يسره يوم يلقى الله. فنحن في الدنيا ضيوف، وخير ضيف من أحسن الاستعداد للرحيل. يقول أحد السلف: إلى متى نقول غدا أفعل كذا وبعد غد أفعل كذا، وإذا قدمت من سفري فعلت كذا؟ أغفلت عن سفرك البعيد ونسيت ملك الموت؟ أما علمت أن الموت غاية كل حي؟ ثم يبكي

اللهم إنا أمسينا في فيض سترك ومحض لطفك وتمام رزقك، نرجو منك قربك ونسألك محبتك، نسألك سكينة قلوبنا وأن نذوق حلاوة جبرك، وألا تخلع عنا ثوب عافيتك وعفوك يا أكرم الأكرمين، يا رازق السائلين وراحم المساكين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا طيبا، يا مقيل العثرات ويا قاضي الحاجات، اقض حاجتنا وفرج كربنا وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اجبر قلوبنا وخواطرنا جبرا أنت وليه، جبرا يليق بكرمك يا كريم، وأسعد قلوبنا، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء.

0: معك.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها لكم مروى النجار، ولكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ طه الفشني.

0: قدم شيخ طه الفشني هذا لابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نستمع إلى قرآن السهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا من سورة لقمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه

ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.

ولا تصعر خدك للنيس ولا تصعر خدك للنيس

ولئن سألتهم من خلق

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى قرآن السهرة بصوت القارئ شيخ محمد صدق المنشاوي وما تيسر من سورة لقمان. غدا إن شاء الله نستمع إلى قرآن السهرة بصوت القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد وما يتيسر من سورة الصافات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
0: الثانية عشرة منتصف الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنها: ذم رجل الدنيا عند سيدنا علي، فقال سيدنا علي رضي الله عنها: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى وزاد لمن تزود منها، ومهبط وحي الله تعالى، ومصلى ملائكته، ومسجد أنبيائه، ومتجر أوليائه، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة، فمن ذا يذمها؟ ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد دلت الروايات الشريفة على ذم الدنيا، ولكن هذا لا يعني التحقير منها، فإنها من خلق الله سبحانه، بل أمرنا الله بعمارتها والسعي من أجل ازدهارها وتقدمها، بل لولا الدنيا ما كانت الأعمال التي يحاسب المرء عليها، فهي مزرعة للآخرة، وهي دار الابتلاء والاختبار. وقد عدد سيدنا علي رضي الله عنه في هذا الأثر العديد من خصوصيات الدنيا وما شرفها الله به، فهي دار صدق لمن صدقها. وقد أفادت الآيات والأحاديث أن الدنيا فانية، وأن كل من عليها فان، وأنها لا تدوم لأحد، وأنها فرصة يجب اغتنامها. فمن أدرك هذا وصدق هذا ورأى ذلك حقا وصدقا كان من الصادقين الذين صدقوا ما قال الله ورسوله. وأيضا من صدق الدنيا في العمل والعطاء وأخذ بأسباب عمارتها صدقته في العطاء وجادت عليه بخيراتها. ثم إن الدنيا دار نجاة لمن فهم عنها، أي أن الذي يعي أمر الدنيا ويفطن له يظفر بالنجاة من عقاب الله عز وجل الذي يحل على بعض الناس بسبب جحودهم أو عنادهم أو تكذيبهم. كما أن الدنيا دار غنى وزاد لمن تزود منها، أي أن الذي يتزود منها للآخرة يغنيه الله تبارك وتعالى من فضله وعطائه، وأن زاد الآخرة إنما يتحقق على هذه الأرض وفي هذه الدنيا. وأضاف سيدنا علي رضي الله عنه مناقب مهمة للدنيا، وهي أنها مهبط الوحي، وموطن الرسالات، ومصلى الملائكة، ومسجد الأنبياء، وأنها مكان تجارة عباد الله الصالحين وأوليائه الطائعين، ففيها يتحقق الربح، وعليها كان الأخذ بأسباب الظفر بالجنة. فمن ذا يذم هذه الدنيا بعد كل الخصوصيات التي تخصها وبعد بيان أهميتها بالنسبة لنا؟
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنها، متحدثا عن مكانة الدنيا ومحاسنها، لكن نتساءل عن منزلة الدنيا بما يخص الدار الآخرة.
2: لقد جاء في هذا الأثر عن سيدنا علي: الدنيا دار نجاة ودار زاد. كما جاء في الأثر أن الدنيا متجر الأولياء، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. كل هذا يوضح أهمية الدنيا للآخرة، فهي دار نجاة من عذاب الله يوم القيامة. فمن عمل فيها صالحا وأطاع الله ورسوله وأحسن معاملته مع الناس من كان في الدنيا كذلك نجا من النار والعذاب. ثم إن ذلك هو خير زاد للآخرة، وخير وسيلة لرضا الله والجنة، قال سبحانه: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالدنيا مزرعة للآخرة، إذا زرع العبد فيها خيرا حصد خيرا من رضوان ونعيم مقيم، ومن زرع شرا حصد نتيجة عمله من غضب الله وسخطه وعذابه. وهذا مشار إليه في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالعاقل من يحسن استغلال الفرص، ومن أهم هذه الفرص الحياة التي يحياها. ونعيم الآخرة في حاجة للعمل في الدنيا، ولهذا قال سبحانه: لمثل هذا فليعمل العاملون.
1: أستاذنا الكريم، هذا عن فضل الدنيا، لكن جاءت آيات كريمة وأحاديث شريفة جاءت تلوم أصحاب الدنيا وتذم الدنيا.
2: لابد أن تفهم النصوص الواردة في ذم الدنيا والتقليل من شأنها في إطار لفت أنظار الناس إلى التحذير من زخارفها ومتعها التي قد تستولي على ضعاف الإيمان فتشغلهم عن الآخرة، نحو قوله تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، ونحو قول المؤمن العاقل لمن تمرد من الناس وطغى وآثر الحياة الدنيا فيما حكاه القرآن الكريم: وقال الذي آمن يا قوم، يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقد روى ابن ماجه والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها قطرة ماء أبدا. وروى الترمذي نحوه من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أبو نعيم نحوه في الحلية من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فالتحذير من الدنيا ومن أسباب اللهو فيها ورد في آيات وأحاديث كثيرة، كل هذا يحمل على التحذير من الانشغال بالدنيا

0: كتب له.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنها: ذم رجل الدنيا عند سيدنا علي، فقال سيدنا علي رضي الله عنها: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى وزاد لمن تزود منها، ومهبط وحي الله تعالى، ومصلى ملائكته، ومسجد أنبيائه، ومتجر أوليائه، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة، فمن ذا يذمها؟ نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسيداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر حول بعض الأحكام الخاصة بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حديث اليوم مشيئة الله تعالى وتوفيقه عن ما يكره عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل مكان له أهميته ومكانته، وله قدسيته، وله احترامه وتقديره، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يخالف الإنسان هذه الآداب، وعليه أن يلتزم بها، خاصة عند زيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: هل يوجد يعني أشياء يكره فعلها عند زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
5: بعض الناس يقعون في أخطاء كثيرة عند زيارتهم للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولهذا يكره التزاحم عند الزيارة، كما لا يجوز الإنسان أن يرفع صوته حتى ولو بالصلاة والسلام عليه أو بالدعاء عند زيارته صلى الله عليه وسلم.
4: يا دكتور، يكره الزحام، كيف أنه يكره الزحام؟ جي بتكون زحام كأنه يوم الحشر، بيبقى صعب جدا يا دكتور، بيبقى صعب جدا، وبيبقى أبواب مقفولة ثم تفتح مرة واحدة، وبيندفع الناس بقوة، بيكون في تزحم كتير جدا.
5: هو ما يزحمش يا دكتورة، بقدر الإمكان عليه أن يترفق بالناس الذين حوله، فيهم الصغير وفيهم الكبير وفيهم كل حاجة، الناس كلهم ليسوا على درجة واحدة من الصحة.
4: الوضع هو اللي بيزحمهم، هو لا يلجأ للزحام، ولكن الوضع يستدعي الزحام.
5: بنقول بقدر ما يستطيع.
4: أيوة، بقدر ما يستطيع،
5: يراعي ظروف الآخرين.
4: نعم.
5: ويكره الزائر أن يتمسح بقبره الشريف، أو بشباك الحجرة النبوية الشريفة، أو إلصاق الظهر أو البطن بجدار الحائط. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: رأيت أن أهل العلم من أهل مدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقومون من ناحية فيسلمون. وهذا هو الثابت من فعل سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال الفقهاء: ويكره مسح الجدار باليد وتقبيله بالأدب، وأن يبتعد عنه قدر الإمكان، كما يبتعد عنه إذا حضره في حياته، وهذا هو الصواب. وعلى الإنسان أن لا يغتر بما يفعله الجهال، بل عليه أن يتبع، ولا يجوز له أن يبتدع. ولهذا قال الفقهاء: إن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أهم

0: قربات وأفضل المندوبات. واستدل الفقهاء ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. وعلينا أن نتأدب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نجله وأن نقدره إكراما وتعظيما لجلاله صلى الله عليه وسلم.
1: شكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ولد الشيخ محمد حسن النادي في 7 من شهر إبريل لعام 1921 بقرية بندف مركز ميني القمح بمحافظة الشرقية. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وعين قارئا للقرآن بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها. التحق بالإذاعة المصرية في عام 1954 واعتمد قارئا للقرآن بها، وبعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله رحل عن عالمنا القارئ الشيخ محمد حسن النادي في 1 من يونيو لعام 1961. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنته. ومن تسجيلاته وبمناسبة ذكرى نستمع إلى هذه التلاوة للقارئ الشيخ محمد حسن النادي من سورة يوسف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ محمد حسن النادي من سورة يوسف بمناسبة ذكراه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلهي، من للسائلين إذا ردوا، ومن للعاصين إذا طردوا عن بابك وصدوا، ومن غيرك يقبل التائبين إذا رجعوا. أربي حقيق علي ألا أشتكي إلا إليك، ولازم علي ألا أتوكل إلا عليك، يا من عليه يتوكل المتوكلون، ويا من إليه يلجأ الخائفون، ويا من بسلطانه وعظيم رحمته وبره يستغيث المضطرون، ويا من لواسع عطائه وجميل فضله تبسط الأيدي ويسأله السائلون. عليك يا ذا الجلال معتمدي، طوبى لمن كنت أنت مولاه، طوبى لمن بات خائفا وجلا يشكو إلى ذي الجلال بلواه. إذا خلا في ظلام الليل مبتهلا أجابه الله ثم لباه، ومن ينل ذا من الإله فقد فاز بقرب تقر عيناه.
0: يا من له الأمر، يا من له الأمر والتدبير، سبحان

معترفا بالذنب سبحانك، فاجعل له الشمس مصباحا يضيء له، واملأ له بضياء الحق أكوابا.

معترفا بالذنب سبحانك، فاجعل له الشمس مصباحا يضيء له، واملأ له بضياء الحق أكوابا.

0: قدم شيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة لمن في حوالي 3:30 إن شاء الله تلتقي موجاتنا، موجات شبكة القرآن الكريم، إلى موجة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر التي يؤذن بها في 4:10 إن شاء الله. صلاة الفجر تأتيكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وفيها تلاوة للقارئ شيخ فاروق أحمد ضيف، وابتهالات للمبتهل شيخ جمال السيد حسين. ينقل لنا صلاة الفجر من أسرة المذيعين الزميل إسماعيل دويدار، ومن التخطيط الديني الزميل علي مسعود السيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الواحدة بعد منتصف الليل، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا بدءا من الآية 19 من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام،

لهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني

الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

0: صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 19 من سورة آل عمران وحتى الآية 78 من نفس السورة. لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل لديكم في حوالي 4:43 دقيقة إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ محمد الطوخي

يا واجب العفو هب لي منك مغفرة إلى جناتك.

0: قدم شيخ محمد الطوخي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نستمع للخدمة المرتلة بصوت الشيخ أحمد نعينة بدءا من سورة العلق وحتى ختام القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى.

ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن

البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.

أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.

أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين.

ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس

0: الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
1: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مع كل ختمة للقرآن دعوة مستجابة: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء، وخير النجاح وخير العلم، وخير العمل وخير الثواب، وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا.
2: استمعنا إخوة الإيمان إلى دعاء ختم القرآن الكريم، وقبله استمعنا إلى الختمة المرتلة بصوت الشيخ أحمد نعين بدءا من سورة العلق وحتى ختام القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الله يا الله يا الله، لفظ له أنواره وصداه. إن اسم الجلالة الله جامع لجميع صفات الكمال الإلهية، وهو سبحانه وتعالى علم على الذات القدسية الجديرة بكل حمد وثناء، وهو الاسم الأعظم الذي سمى به نفسه تبارك وتعالى، فقال عز وجل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وقد أمرنا سبحانه وتعالى إخوة الإيمان أن ندعوه بأسمائه الحسنى، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: صلوات ربي ذي الجلال على طه المكمل بالكمال، وتسليم من المولى القدير على طه المجمل بالجمال. أيها الإخوة المؤمنون، المسلم دائما يطرق باب المولى عز وجل في خضوع ومذلة، يأسف على ما فرط في جنب الله تعالى، ولسان حاله يقول: ربي بسطت إليك كف ضراعتي، وطرقت بابك في خضوع مذلتي، تتساقط العبرات من عيني دما، ويذوب قلبي من أساتي وحسرتي، وظللت في كنف الضياع تلفني صدف الشقاء وتحتويني حيرتي، حتى انتشلت من الضياع سفينتي، وأنار لي نور الهداية أوبتي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، واختم لنا يا مولانا بخاتمة السعادة أجمعين، واجعلنا يا مولانا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الثانية بعد منتصف الليل، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 5:30 إن شاء الله. تقبلوا تحيات زميل شحات عبد العظيم من هندسة الهواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات. إخوة الإيمان، ولد الشيخ عبد الله طبل في شهر أغسطس لعام 1947 بمركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية. حافظ القرآن الكريم وهو في 9 من عمره. التحق بالإذاعة المصرية في عام 2000 قارئا للقرآن الكريم، وبعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله، وبعد أن ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التلاوات، وفي مثل هذا اليوم الأول من يونيو لعام 2015 رحل عنا الشيخ عبد الله طبل، أسكنه الله فسيح جنته. من تسجيلاته إخوة الإيمان نستمع إلى هذه التلاوة المباركة من سورة النمل بمناسبة ذكرى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة النمل تلا علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: فيه هدأت

رب

0: قدم شيخ نصر الدين طبار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الواقعة يتلو علينا القارئ شيخ فتحي خليف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة

وكنتم أزواجا ثلاثة فأص

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الواقعة تلا علينا القارئ الشيخ فتحي خليف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، نسألك ربنا أن تصلي على سيدنا محمد خير البرية.
2: طه صلاته.

صلاة الله مني سرمدا.

إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب. الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب، وأنال من صلى عليه الفوز والمدد الرحيب. أدع الإله كما تشاء بها تجده يستجيب، وابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود سعد عبد الكريم يتلو علينا من سورة المزمل.

فكيف